رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرج ابن حبان والطبراني والحاكم من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، لا يتكلم منا متكلم، إذ جاءه ناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. مستمعي الكرام، حسن الخلق اسم جامع لكل أنواع البر. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن حسن الخلق فقال: ألا تغضب ولا تحتد. وقال أيضا: أن تحتمل ما يكون من الناس. وقد قال بعضهم: حسن الخلق طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى عن الناس. ولأهمية حسن الخلق كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي، إلى قوله: أول المسلمين، ثم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيئ الأخلاق، لا يقي سيئها إلا أنت. فحسن

الخلق مع الناس ولا سيما أهل البيت عبادة لطيفة وخفيفة، وجه مبتسم وكلمة طيبة وكف أذى. والمسلم مأمور بالكلمة الهينة اللينة والبسمة اللطيفة لتكون في ميزان حسناته صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال أيضا: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. إذن فحسن الخلق من أيسر العبادات وأعظمها أجرا في الشريعة الإسلامية. وتأمل أخي الكريم الفضل العظيم والثواب الجزيل لحسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى مكانة الخلق الحسن في ميزان العباد يوم القيامة: ذلكم الميزان الذي يجد الناس فيه كل ما قدموه من اعتقاد وقول وفعل. ونبه إلى أن العبد قد لا يجد أثقل في ميزانه من حسن خلقه مع عباد الله سبحانه وتعالى. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. ويعطى صاحب الخلق الحسن بيتا في أعلى الجنة جزاء لترقيه في معالي الأخلاق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فهنيئا لمن جمع هذه البيوت. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن صاحب الخلق الحسن تحرم عليه النار، فقال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: كل هين لين قريب سهل. مستمعي الكرام، ومن جميل الوصف لحسن الخلق ما قاله الفيروز أبادي رحمه الله: واعلم أن الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أيها الإخوة والأخوات، إننا لن نسع الناس بأموالنا، ولكن يسعهم منا حسن أخلاقنا. لا يريد من يتعامل معنا منا إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الجميلة والتغافل عن الهفوة وتلمس العذر. ومن أحق الناس بحسن أخلاقنا أهلنا وأولادنا، حتى نعينهم على القيام بحقنا وبرنا كما يحتاجه أرحامنا، حتى تدوم المحبة وتتحقق الصلة. وكذلك حسن الأخلاق مع الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:

0: مواجهة الناس وتشتد الحاجة إليهم كالموظفين والمعلمين وغيرهم، فلا شك أن حسن استقبالهم لمن يقصدهم والصبر عليهم لا شك أن ذلك قرب إلى الله تعالى ويحقق جودة العمل وسعادة المتعاملين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

الفجيرة أف أم، واللي هو شرقي.

0: فجيرة اف ام.
1: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونور مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفأم.

0: فقرات صباحية متنوعة في يسعد صباحك بعد شوي على الفجيرة اف ام.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة حملت

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
1: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم. ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد AI Agentic. سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية السلفادور. انطلاق النسخة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026 في أبوظبي. معهد الشارقة للتراث ينظم فعالية خاصة بمناسبة يومي المتاحف والشاي العالميين. دوليا، مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الهجوم قرب محطة براكة ويدعو إلى إدانته الواضحة. مجلسان نواب وشورى في البحرين يدينان استهداف منشأة براكة ويؤكدان تضامنها الكامل مع الإمارات. 5 قتلى بإطلاق نار في مسجد مدينة سان دييغو الأمريكية. في الاقتصاد، دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية بعد مشاركتها الناجحة في مبادرة حلول دبي للمستقبل ابتكارات للبشرية. إطلاق مشروع قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز بأبوظبي يضم 35 قصرا سكنيا. وفي الرياضة، منتخب الإمارات للمبارزة يختتم مشاركته الخليجية بسبع ميداليات ملونة. أبوظبي تستضيف ليلة نزال من UFC 25 من يوليو المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى.

0: من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة، لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير والنور والسرور، صباح السعادة، صباح التفاؤل وصباح الأمل. وصباحكم سعيد مستمعينا، وصباح طيب وجميل بهذه الأيام المباركة. ربي يجعل لكم فيها الخير ويختمها لكم بالقبول يا رب العالمين، ويتقبل طاعتكم يا رب. ونبدأ دائما ويا يسعد صباحك، ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. في دراسة غريبة بدأت تنتشر في بيئات العمل، هذه الدراسة تقول أن بعض الموظفين كل ما كان متوفر طوال الوقت يرد بسرعة يعمل لساعات طويلة، الناس تبدأ تشوفه أو تعتبره أقل قيمة من الموظف اللي يوازن ما بين حياته وعمله ويعمل بذكاء.

يعني في كثير أشخاص يعتقد أن مجرد ما أني أرد بسرعة ما أقول لا لأي مهمة أكون دائما متواجد، هذه تعطي انطباع للآخرين بحسب دراسات حديثة أن بالعكس هذا الشخص متوفر دائما، يعني ما تعتبر ميزة. فخبرونا هل فعلا هذا الموضوع حقيقي أو لا، يعني النجاح في الوظيفة اليوم يعتمد على عدد الساعات، على التوفر أو على جودة الإنجاز. نرحب بتواصلكم دائما على 0923-3-1515، بإمكانكم دائما التواصل ويانا، ونتمنى لكم صباح سعيد.

ويذكركم أنكم كلكم أبناء زايد، لأن المبادئ الإماراتية اللي توارثها زايد من عند جياله ورثها لعياله وبالتالي ورثها لكم. إنني من هنا أحذر كل من تسول له ونفسه العبث بأمن الإمارات والمساس بأمنه واستقرار الناس فيها، ومن المؤكد بأنه سيجد عقابا رادعا من خلال القانون والشرطة والمجتمع مجتمعين.

0: الفجيرة اف ام نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نقاشنا عن دراسة نشرت بهارفارد بزنس ريفيو، وتوصلت هذه الدراسة أن بعض الموظفين اللي يدخلون في دائرة الرد السريع المبالغ فيه خارج ساعات العمل، طبعا البقاء أونلاين طوال الوقت، إرسال الإيميلات خارج ساعات العمل، الضغط المستمر على هذا الموظف اللي هو يبي يثبت نفسه، مو لأن العمل يحتاج في بعض الأحيان كثير من الوظائف تتحمل أنه يرد على هذا الإيميل ثاني يوم، أو طبيعة وظيفة هذا الشخص ممكن أنه يرد على الإيميل ثاني يوم أو يعني بداية ساعات العمل، لكن هو يبي يثبت أنه شخص مجتهد. النتيجة الغريبة أن الإرهاق يزيد، والانطباع يكون أنه شخص يعني يشعر بالضغط أكثر من اللازم، وبعض الناس تأخذ عنه انطباع أنه اللي ما عارف يرتب أولوياته، يعني بدل ما يقولون عنه مجتهد ويعمل خارج ساعات العمل، بالعكس يقولون عنه أنه ما عرف ينظم وقته. خبرونا، هل جودة العمل أهم أو جودة الإنجاز أو ساعات العمل والعمل خارج ساعات الدوام؟ دائما نرحب بتواصلكم على 0922-3-1515 رقم الواتساب، وبإمكانكم أكيد لو حابين تسمعوا الغنية خبرونا عن أغانيكم عن إهداءاتكم. نصبح على نوف، صبحت الله بالخير، تبي تسمع حسين الجسمي بنسمع الجسمي، وبنسمع كل الأغاني اللي حابين تسمعونها أيضا خلال البرنامج، خلكم ويانا يعني.

0: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
1: من العاصمة أبو ظبي ويانا عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
2: صباحك الله بالنور والسرور عواطف. صباح جميل لجميع مستمعينا من إذاعة الجزيرة. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل، وأتمنى أيضا لكل مستخدمي الطرق يوم أجمل يا رب إن شاء الله.
1: ربي يسعد صباحك.
2: ما يخص حركة السير حب أطمنك بين الحركة الانسيابية المداخل والطرق الرئيسية باستثناء بعض الطرقات واللي هي جسر المقطع من سطح باتجاه الداخل، وكذلك شارع خليج العربي بنفس الاتجاه، ونسى مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه جسر مصفح. فيما يخص باقي الطرقات الحركة الانسيابية من جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين، وأيضا في شارع بيلونة بالاتجاهين. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي أيضا انسيابية. هذا كل ما لدينا حتى الآن حتى الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي.
1: لك كل الشكر، ونتمنى لك يوم سعيد. عبد الرحمن المصعبي من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

99.6 والهو شرقي. تصحى على موج البحر وتهديها الجبال أحلى قلاقي طيور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبح.

0: حركة السير والمرور من دبي.
1: ويانا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. وصبحت الله بالخير ويعطيك العافية.
2: مرحبا، صبحت العافية حبيبتي، صبحت الله بالنور والعافية، الله يعافيك. وأيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها في هذه الساعة فترة صباحية، ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع إمارة دبي نشاهد أن في حادث مروري كما تم إبلاغي عن طريق مكتب الضابط المناضل في شارع حتى عمان المتجهين إلى المدام، عبارة عن صدام بين شاحنتين. نرجو من الأخوة الساقين توقع الحيطة والحذر مع تخفيف سرعة، وهو شارع ما فيه زحمة مرورية ولا كثرة مركبات. أيضا الزحمة المرورية تبدأ عندنا من الشارقة لدبي من الجزء الأول للثالث في شارع الشيخ محمد بن زايد. أما على شارع الاتحاد فتكون الزحمة المرورية لمستخدمين فق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشرطة دبي. أيضا الزحام مروري في شارع الإمارات يبدأ من جسر مليح بالشارقة باتجاه جبل علي والعاصمة أبوظبي. في كل مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندق والمطال حركة طبيعية من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس مر دبي إلى ديرة. الانسيابية على معبر الخيط التجاري من ديرة إلى بر دبي، وفي الاتجاه معاكس مر دبي إلى ديرة. في شارع عدميتة وشارع حصة من دبي لبوظبي ومضبي لدبي الحركة طبيعية. ودام في الختام بذكر الأخوة السائقين بضرورة الالتزام بخط السير وعدم اعتجاد من كتف الطريق. رافقتكم السلامة أينما كنتم، وكل شكل إذاعة الفجيرة.
1: الشكر دائما لك، يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ونتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: دائما متواصلين وياكم مستمعينا على 92.6 الفجيرة اف ام, وهي موضوعنا اليوم اللي نتكلم فيه عن الموظف المثالي اللي يراه البعض انه هو الشخص اللي يعمل طوال اليوم, اللي يرد بسرعة, واللي ما يقول لا لأي مهمة. لكن الغريب أن بعض الدراسات الحديثة تقول العكس تماماً. الموظف اللي يعرف ينظم وقته, اللي يعرف يحط حدود واضحة, غالباً ينظر لهذا الشخص كشخص أكثر احترافية وثقة وكفاءة من الشخص الآخر المتوفر طوال الوقت. فخبرونا إذا كنت أنت مسؤول في مكان معين أو كنت موظف في مكان معين, أيهم أكثر كفاءة بالنسبة لك, أو يعني شخص تعتبره شخص مجتهد أكثر. وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922-3-1-5-1-5. في تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية مع الزميلة خديجة علي. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك, خلكم ويانا.

تصحى على موج البحر وتهديها لجبال أحلى قراقة نور، وتغزل من ضياها كلمتين وتنثرها سعادة وصبر.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الثامنة بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي.

0: هي دائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. التربية تنتهي من إعداد هياكل امتحانات الفصل الثالث. الوطنية للإعلام تنظم ثاني جلسات الحملات الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي بعجمان. دبي للصحافة يلقي الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تعزيز الإبداع الإعلامي. هيئة الفجر للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي. بلدية دبا الفجيرة تنظم برنامجا تدريبيا لموظفيها بعنوان صناعة التميز وتمكين الكفاءات. دوليا مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الهجوم قرب محطة براكة ويدعو إلى إدانته الواضحة. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في غزة. الرئيس اللبناني نقوم بالمستحيل لوقف الحرب. تحالفات عسكرية تستعد لحماية الملاحة في هرمز. وفي الاقتصاد، دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية بعد مشاركتها الناجحة في مبادرة حلول دبي للمستقبل، ابتكارات للبشرية. إطلاق مشروع قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز بأبوظبي يضم 35 قصرا سكنيا. في الرياضة، نجاح كبير لبطولة الفجر للتنس الأرضي وتألق لافت للشقيقين آل علي. أبوظبي تستضيف ليلة النزال من UFC 25 من يوليو المقبل. منتخب الإمارات للمبارزة يختتم مشاركته الخليجية ب7 ميداليات ملونة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

العوام في أمر هذا الوطن عاما بعد عام، ونحن نمضي إلى الأمام يدا بيد. الحمد لله على نعمة الإمارات، والحمد لله على نعمة شعب الإمارات.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: يعد هذا الكتاب الأكثر تأثيراً في مجال التوجيه نحو تحقيق الإنجازات الشخصية والاستقلالية المالية، وأخيراً نحو الغنى الروحي الذي لا يقاس بالمال. هذه بداية كتاب فكر تصبح غنياً، هو أحد أشهر كتب التنمية الذاتية في العالم من تأليف نابليون هيل، نشر لأول مرة بعام 1937. يعتبر من أكثر الكتب تأثيراً في مجال التحفيز المالي وتطوير الذات. الكتاب يعرض 13 قاعدة أساسية بإمكانك اتباعها لتحقيق النجاح المالي والشخصي. يعتمد فيه الكاتب على قوة الفكر وكيفية استخدام الفكر للوصول للأهداف. يعتمد أيضاً على فكرة أن التفكير الإيجابي والتحفيز الداخلي هما المفتاح لتحقيق النجاح، وخاصة النجاح المالي. يستعرض الكتاب أهمية التفكير المنظم، التصميم القوي، الثقة بالنفس في تحقيق الثروة، بالإضافة إلى التخطيط والعمل الجاد. يقدم الكتاب فكرة أن الثراء لا يتحقق فقط بالمال، بل يبدأ في عقل الإنسان، مع التركيز على دور العقل الباطن في النجاح. من النقاط الأساسية في الكتاب أن لازم يكون عندك هدف واضح، لازم تكون مؤمن بقدراتك،

0: لازم يكون عندك التصور العقلي يشير إلى أن تقنيات التكرار الذهني للأهداف والطموحات التي تؤمن بها بشكل عميق يساعد العقل الباطن على تحقيقها، وأيضاً يشدد على أهمية اكتساب المهارات والخبرات في مجال عملك لتحقيق النجاح. يعتبر هذا الكتاب مهم بالنسبة لرواد الأعمال والأشخاص اللي يبون ينجحون من الناحية المادية، رغم أن الكتاب ما يركز بشكل كامل على المال، إلا أن المفاهيم في هذا الكتاب ممكن تطبقها في عملك. هذا الكتاب بيساعدك على ترتيب أولوياتك، يلهمك للاستمرار رغم التحديات، يحفزك للتركيز على تعلم مهارات جديدة، وأخيراً تحقيق النجاح المالي. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فكر تصبح غنياً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
1: اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية الأصيلة ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربي إلى فئة A خلال الاجتماع 43 للجمعية العمومية للمنظمة اللي تم عقده في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء والخبراء والمختصين بالخيول العربية الأصيلة. جاء قرار الترقية بعد النجاحات المتواصلة اللي حققتها هذه البطولة على مدار عقد كامل، سواء من حيث المستوى التنظيمي أو حجم المشاركة الدولية وقوة المنافسات. وأكد الدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اللجنة العليا المنظمة لهذه البطولة بطولة الفجيرة للفروسية أن ترقية البطولة إلى الفئة A يمثل إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل النجاحات اللي حققتها إمارة الفجيرة في قطاع الفروسية. وأكد عليم صبح الكعبي عضو اتحاد الإمارات للفروسية والسباق ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولات الفجيرة للفروسية أن ترقية البطولة إلى الفئة A تمثل إنجاز مهم يعكس حجم التطور اللي وصلت له البطولة على المستوى التنظيمي والفني.

0: الفجيرة اف ام من رئة الامارات الفجيرة في يسعد صباحك.
1: تنظم الهيئة الوطنية للإعلام اليوم في إمارة الفجيرة ثالث جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بغرفة تجارة وصناعة الفجيرة. هذه الجلسة ضمن سلسلة فعاليات وجلسات تنظمها الهيئة على مستوى الدولة وتحت شعار إبداع، إلهام ونزاهة، بهدف تعزيز الوعي بالمعايير المهنية للمحتوى الإعلامي وترسيخ مفاهيم الإعلام المسؤول ودعم إنتاج محتوى يعكس قيم المجتمع الإماراتي وهويته الوطنية. وبمشاركة عدد من الإعلاميين وصناع المحتوى والمهتمين بالشأن الإعلامي.

0: جونا اليوم في يسعد صباحك.
1: جونا اليوم دائما من المركز الوطني للأرصاد، ويانا اليوم المتنبئ الجوي راشد اليماحي. أسعد الله صباحك.
2: حياكم الله وسعد الله صباحكم، يا مرحبا.
1: صباح النور والسرور، تفضل.
2: بالنسبة لحالة الطقس المتوقع لهذا اليوم، يكون الطقس بإذن الله صحو بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. هذا وقد سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم، وكانت على منطقة ركنة، وكانت 13.9 درجة مئوية. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة، على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر، فيكون البحر مضطرب الموج، يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وأيضا في بحر عمان. وهذا والله أعلم، كما يتمنى لكم مركز وطني يوم سعيد بإذن الله.
1: يومك سعيد وموفق، ولك الشكر دائما المتنبئ الجوي راشد اليماحي من المركز الوطني للأرصاد.
0: الطقس في الفجيرة.
1: بالنسبة لدرجات الحرارة في هذه الأثناء ببعض مناطق إمارة الفجيرة، في دبل الفجيرة 30، ضدنا 30.1، من الفجيرة 30.3، مطار الفجيرة 30، أطويين 28.4، مسافي 25.1، وفي الفرفار 22.4. ومستمعينا نحن دائما متواصلين، ويسعد صباحك، خلكم ويانا.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
0: على الفجيرة FM.
2: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ حمد محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
3: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم،

0: بحتة
1: بتوقيت الفجيرة.
2: أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي
1: بتوقيت الفجيرة،
2: كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: في يسعد صباحك.
1: في 19 مايو من عام 1973 تم تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهو البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. مقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن أهم أدوار المصرف هو تنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية في الدولة والإشراف على تنفيذها. والمصرف هو الجهة الرسمية التي تطرح العملة النقدية في الدولة، الدرهم الإماراتي. تم تأسيس المصرف تحت مسمى مجلس النقد لدولة الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1973، حيث أصدر المجلس الدرهم الإماراتي، وهو العملة الوطنية التي خلفت العملات المتداولة بذلك الوقت مثل الدينار البحريني وريال دبي. تم تحويل مجلس النقد إلى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ب 10 ديسمبر من عام 1980 بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لعام 1980 بصفته مؤسسة عامة، وتوسعت مهامه لتشمل أعمال مجلس النقد. وتم إطلاق القانون الاتحادي رقم 14 لعام 2018 بخصوص المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية وأنشطتها. يتمتع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بسلطات لإصدار وإدارة العملة، وذلك لضمان استقرار العملة الوطنية بإطار النظام النقدي والإدارة الرشيدة لاحتياطات المصرف المركزي الأجنبية، وتطوير ومراقبة النظام المصرفي في دولة الإمارات وإدارة احتياطات الذهب والعملات في الدولة، وتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. سلطان القاسمي يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي. عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا ويبحث عن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية السلفادور. التربية تنتهي من إعداد هيكل امتحانات الفصل الثالث. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسات الحملات الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي بالفجيرة. هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي. بلدية دبا الفجيرة تنظم برنامجا تدريبيا لموظفيها بعنوان صناعة التميز وتمكين الكفاءات. معهد الشارقة للتراث ينظم فعاليات خاصة بمناسبة يومي المتاحف والشاي العالميين.

0: من 26 وحتى 29 من مايو الجاري. إقليميا ودوليا، مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة. مجلس النواب والشورى في البحرين يدينان استهداف منشأة براكة ويؤكدان تضامنها الكامل مع الإمارات. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في غزة. تحالفات عسكرية تستعد لحماية الملاحة في هرمز. ترامب يؤجل هجوما على إيران بطلب خليجي. روسيا وبيلاروس تجريان مناورات نووية مشتركة. في الاقتصاد، إطلاق مشروع قصر الإمارات ماندرين أورينتال مانشنز بأبوظبي يضم 35 قصرا سكنيا. دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية بعد مشاركتها الناجحة في مبادرة حلول دبي للمستقبل، ابتكارات للبشرية. في الرياضة، نجاح كبير لبطولة الفجر للتنس الأرضي وتألق لافت للشقيقين آل علي. منتخب الإمارات للمبارزة يختتم مشاركته الخليجية بسبع ميداليات ملونة. أبوظبي تستضيف ليلة نزال من UFC 25 من يوليو المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عناوين الصفحة الأولى في يسعد صباحك.
1: عناوين الصفحة الأولى لجريدة الاتحاد. مجلس الوزراء يحدد إطار تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد محمد بن راشد، انطلاق التحول نحو حكومة الإمارات 4.0، ومنصور بن زايد يتابع المسار وبرنامج لتدريب 80,000 موظف على التقنيات. عبد الله بن زايد أرسى دعائم الأمن والاستقرار، بحث مع وزيرة خارجية بريطانيا التطورات الإقليمية. و6,000 جراحة لفلسطينيين في المستشفى الإماراتي. ومن العناوين أيضا، الأمم المتحدة استهداف براكة أو استهداف محيط براكة انتهاك للقانون الدولي. والدولية للطاقة الذرية تتابع التطورات في براكة وتبدي الاستعداد للمساعدة. والسودان يواجه أزمة عميقة إنسانيا واجتماعيا، اتساع رقعة النزوح الداخلي. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نسوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: في الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد، 57% نمو في حجم الأصول تحت الإدارة بأبوظبي العالمي، 13,000 رخصة نشطة، منها 961 صدرت خلال الربع الأول. وأحمد الزعابي: ثقة المستثمرين في أبوظبي راسخة وقوية. وموانئ أبوظبي تمنح 3 عقود لتطوير محطة حاويات بالكونغو. ومن العناوين أيضا: موانئ أبوظبي تستحوذ على MBS اللوجستية، 300 مليون درهم قيمة الصفقة.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، اليوم 8 لختام الوثبة 2026، هجن الرئاسة تحقق الفوز ب5 أشواط بالفترة الصباحية. ونزالات UFC تعود إلى أبوظبي 25 يوليو. وفرسان الشراع لقفز الحواجز يشاركون في بطولة الفرق بالبرتغال، واتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية. هذه كانت أبرز عناوين الملحق الرياضي للاتحاد.

0: هنا الإمارات في يسعد صباحك.
1: هنا الإمارات برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات. انطلقت فعاليات الدورة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك بتنظيم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وبتستمر حتى 20 مايو الحالي. وتواصل مهارات الإمارات من خلال هذه الدورة مسيرتها الوطنية الرائدة الممتدة لما يقارب من 20 عام في تمكين الشباب الإماراتي وصقل مهاراتهم التقنية والمهنية وترسيخ ثقافة التميز والابتكار بما جعلها منصة وطنية متكاملة لإعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحك نتكلم عن موضوع يمكن في بعض الأشخاص للحين يربطون الموظف المثالي بالشخص اللي طول الوقت مشغول أو متاح طوال الوقت، يعني مشغول في عمله حقيقة، يرد بسرعة، ما يرفض ولا مهمة، يعمل حتى بعد ساعات العمل. لكن الغريب أن في دراسة حديثة ناقشت هذا

الفكرة بشكل مختلف تماما. وقالت أن بعض هذيل الموظفين اللي يحاول أنه يثبت نفسه يعني يشعر بالضغط بشكل حقيقي ويكون مشغول، فالناس اللي حواليه لأنه يعني يشغل نفسه بأشياء كثيرة فما يقدر يخلص ولا شغلة منهم بكفاءة بشكل جيد، فالناس اللي حواليه يبدون يشوفونه بطريقة أنه أقل تنظيماً وأقل كفاءة. الدراسة تكلمت عن شيء يسمى باستعراض الإنتاجية، يعني الشخص يحاول أنه يبين أنه مشغول طوال الوقت، يحاول يعمل ويمكن حتى يتحمل أشياء فوق طاقته، إلا أن هذا الشيء ما يعني أنه مجتهد. سؤالنا اليوم، هل يعني تكون متاح طوال الوقت هو يعني النجاح الحقيقي أو الذكاء الحقيقي والإنجاز الحقيقي إنك تنجز بدون ما تستنزف نفسك؟ وأكيد نرحب بتواصلكم على 0922 3 1 5 1 5 وخلكم ويانا.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة.
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: كل المطلوب منك
5: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
6: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
7: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
8: اختياراتي مدمرة حياتي،
7: وكل جديد بالفن والعالم،
9: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
7: وشي من كل شي.
10: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
7: ايه معنا رح بتغير مود،
11: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
7: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره FM.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. دائما مستمعينا متواصلين ويا يسعد صباحك. اليوم كنا نتكلم ومع بداية الصباح عن الشخص اللي يعني يكون متوفر طوال الوقت وكيف ان حسب الدراسات ان ما يعتبر اجتهاد او انجاز، بالعكس يعني الواحد لازم يكون مركز بعمله الرئيسي، وتوفرك طوال الوقت ما يعني ان انت شخص مجتهد. أحياناً حلو أنك تكون شخص هادئ ويعني تعرف تنجز بدون ضجيج، ونفس الوقت تحافظ على صحتك على طاقتك وعلى التوازن هذا اللي ما بين حياتنا وعملنا، لأن يعني دائماً بيئة العمل تقدر الإنجاز التوازن والتعامل الراقي مع الآخرين. نحن مستمعينا وصلنا لنهاية برنامجنا اليوم بيسعد صباحك، وتقبلوا تحياتي وياكم في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ودائما مع الختام وبهذه الأيام المباركة، اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وبارك في كل يد تعمل بإخلاص من أجل رفعة الإمارات. اللهم اجعل الإمارات دائما أرض سلام وتسامح ومحبة، يجتمع فيها الناس على الخير، وتبقى دائما نموذجا للعطاء والتعايش والإنسانية.
2: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة، صباح الخير مستمعين الأعزاء وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين.

0: رئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. إدانات دولية وخليجية متواصلة لاستهداف محطة براكا بمسيرات. وهيئة الفجر للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي.
1: الأخبار المحلية.
0: إلى التفاصيل، أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وقال سموه إن الاجتماع ناقش استراتيجية التحول الوطني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في 50% من خدمات وعمليات الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتم تحديد الإطار العام لأدوار الجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة خلال زيارة عمل إلى لندن، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والاعتداءات التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات بما فيها حادث محطة براكة للطاقة النووية وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية. وأكدت معالي إيفيت كوبر تضامن المملكة المتحدة مع دولة الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات، فيما أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن تقديره للموقف البريطاني، تم بحث سبل تعزيز التعاون ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. انتهت وزارة التربية والتعليم من إعداد الهيكل الامتحاني لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي 2025-2026 لطلبة الصفوف من الثالث وحتى 12 في المواد النظرية ضمن المجموعة ألف. وأوضحت إدارات مدرسية أن الهياكل توضح نواتج التعلم وأنواع الأسئلة وتوزيع درجات ما يساعد الطلبة على فهم طبيعة الاختبارات والاستعداد لها بشكل أفضل. وبدأت المدارس تدريب الطلبة على نماذج الأسئلة وآلية الإجابة وإدارة الوقت، فيما أكد معلمون أن هذه الهياكل ساهمت في رفع الجاهزية وتقليل القلق وتحسين أساليب المذاكرة. نظمت بلدية دبا برنامجا تدريبيا بعنوان صناعة التميز وتمكين الكفاءات، وذلك في إطار حرصها على تطوير مهارات موظفيها وتعزيز كفاءاتهم المهنية والإدارية بما يواكب توجهات التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. أكدت بلدية الفجيرة جاهزية 4 مقاصف في الإمار لاستقبال أضاحي خلال عيد الأضحى بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 8000 أضحية يوميا. وضح المهندس محمد سيف الأفخا مدير عام البلدية أن المقاصب شملت الفجر الرئيسي وقدفع ومسافي وطويين مع استكمال جميع الاستعدادات الفنية والرقابية لضمان تقديم خدمة ذبح آمنة وصحية. وأشار إلى أن العمل سيبدأ مباشرة بعد صلاة العيد ويستمر خلال الأيام التالية وفق ساعات تشغيل محددة، داعيا أفراد المجتمع لاستخدام المقاصب المعتمدة حفاظا على الصحة العامة والبيئة. أطلقت هيئة الفجر للثقافة والإعلام دورة تدريبية متخصصة بعنوان القيادة وصناعة القرار الإعلامي، وذلك بالتعاون مع منصة دراية للمتحدثين خلال الفترة من 18 حتى 21 من مايو الجاري، بمشاركة عدد من القيادات الإعلامية وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والاتحادية. وأكد سعادة ناصر محمد اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجر للثقافة والإعلام في بداية الدورة أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بتمكين وتطوير الكوادر الإعلامية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع الجاهزية المهنية للتعامل مع مختلف الأحداث سواء في الظروف الطبيعية أو أثناء الأزمات، بما يشمل إعداد المحتوى الإعلامي وإدارة التغطيات وصياغة البيانات الرسمية إلى جانب تعزيز دور المتحدثين الرسميين.
1: الأخبار الدولية.
0: تواصلت ردود الفعل الدولية والخليجية على استهداف محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيرة وسط إدانات واسعة وتحذيرات من خطورة التصعيد. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلق بالغ، مؤكدا أن الهجوم قرب منشأة نووية سلمية يمثل تطورا خطيرا ومخالفا للقانون الدولي، وداعيا إلى وقف التصعيد وحماية البنية التحتية المدنية. وفي السياق ذاته أدان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدم والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك الاستهداف واعتبار

0: اعتبره اعتداء على مشروع سلمي للطاقة النظيفة، مؤكدا أن محطة براكة ستواصل عملها وأن دولة الإمارات ماضية في مسيرة التنمية. كما أدانت سلطنة عمان الحادثة وأعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، فيما شددت مملكة البحرين عبر برقيات تضامن على إدانة الاعتداء واعتباره انتهاك للقانون الدولي، مع التأكيد على دعم الإمارات في حماية أمنها وسيادتها. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد. تلقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برقيتي تضامن من معالي أحمد بن سلمان مسلم رئيس مجلس النواب ومعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى في مملكة البحرين، أعرب فيهما عن إدانتهما للاعتداء بطائرات مسيرة على محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. قتل 5 أشخاص بينهم منفذا الهجوم في إطلاق نار استهدف مسجدا ومركزا إسلاميا في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت السلطات بأن مراهقين اقتحما الموقع وأطلقا النار، ما أسفر عن مقتل 3 رجال قبل أن يعثر عليهما لاحقا ميتين في سيارة قرب المكان في واقعة يجري التحقيق فيها باعتبارها جريمة كراهية. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه للحادثة وصفا إياها بالمروعة، مؤكدا أنه سيتابع تفاصيلها عن كثب.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أعلنت أدنوك لتوزيع عن شراكة استراتيجية مع شركة أمريكانا للمطاعم العالمية PLC بهدف تعزيز راحة العملاء اليومية وتقديم تجارب متكاملة للمأكولات ضمن شبكة محطات خدمة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات والسعودية ومصر. استقطبت مبادرة حلول دبي للمستقبل ابتكارات البشرية 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر للانتقال إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع في دولة الإمارات. أطلقت شركة قصر الإمارات بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال أمس مشروع قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز أبوظبي، والذي يضم مجموعة حصرية محدودة من 35 قصرا سكنيا خاصا بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات في خطوة تجسد فصلا جديدا في مسيرة الضيافة الفاخرة والتطوير العمراني الراقي في العاصمة أبوظبي.
1: الأخبار الرياضية.
0: أحكم نادي الفجر للفنون القتالية قبضته على درع التفوق العام للجودو للمرة الرابعة على التوالي مع ختام منافسات موسم 2025-2026، محققا هيمنة رقمية وفنية مطلقة في قطاعي الذكور والإنسان.

0: القتالية بالدولة. جاء التتويج المستحق بعد موسم استثنائي طويل امتد منذ سبتمبر الماضي وشهد صراعا فنيا محتدما نجح من خلاله أبطال وبطلات الفجرة في التغريد خارج السرب، حيث تربع النادي على قمة الترتيب العام في فئة الذكور برصيد 1320 نقطة وبفارق شاسع يقترب من الضعف عن أقرب ملاحقه، ولم تقل منصة الإناث بريقا إذ انتزعت فتيات الفجرة صدارة الإناث برصيد 1080 نقطة، ليضاف إلى هذا السجل المرصع بالذهب التتويج بسبعة كؤوس من أصل 13 كأسا في منافسة كؤوس المواطنين للجودو. توج عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجرة للتنس الفائزين في بطولة الفجرة للتنس التي أقيمت بدعم سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجرة للثقافة والإعلام، ونظمها اتحاد الإمارات للتنس والبهدل بمشاركة 172 لاعبا ولاعبة. وحقق اللبناني جيوفاني سماحة لقب فئة الرجال، فيما نالت البلغارية إيفا بوسعادة لقب السيدات. وفي فئة تحت 14 عاما توج اللاعب الإماراتي محمد آل علي باللقب بعد مباراة قوية أمام شقيقه علي آل علي الذي وصل إلى النهائي. وأكد بهروزيان نجاح البطولة وحرص النادي على جعلها حدثا سنويا لدعم المواهب ونشر رياضة التنس في الدولة. أعلن نادي أبوظبي القوس والسهم اعتماد مشاركته في بطولتين دوليتين في تركيا وسلوفينيا ضمن قائمة تضم سلطان المنهالي وشهاب الساعدي وجمال النجار. وضح أن بطولة سلوفينيا تقام من 28 إلى 31 من مايو، تليها بطولة تركيا من 3 إلى 7 من يونيو في إطار خطة النادي لاكتساب الخبرات ورفع مستوى الجاهزية التنافسية للاعبين.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعات، تنشط أحيانا الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر بالساعة. حالة البحر مضطرب يصبح متوسط إلى خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 36 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 27%، في دبا بلغت 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%، في الطويين بلغت درجة الحرارة 32 درجة مئوية ورطوبة 37%. أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 32 درجة مئوية. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 33%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبأ الجوي من المركز الوطني للأرصاد راشد اليمحي.
2: بالنسبة لحالة الطقس المتوقع لهذا اليوم يكون الطقس بإذن الله صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. هذا وقد سجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم وكانت على منطقة ركنة وكانت 13.9 درجة مئوية. وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة على الدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح ما بين 34 إلى 39 درجة مئوية، أما على المناطق الداخلية تتراوح ما بين 37 إلى 43 درجة مئوية. وبالنسبة لحالة البحر فيكون البحر مضطرب الموج يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وأيضا في بحر عمان، وهذا والله أعلم، كما يتمنى لكم مركز وطني يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارب دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
8: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها.

0: الله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. السادة المتابعين، نحن معكم اليوم في در 60 الذي يبدأ في 17 من هذا الشهر وينتهي في 26 من نفس الشهر، وهذا الدر امتداد لفصل الصيف الحار الذي يشاهد فيه الرطب وأيضا ثمار الهمبا أي المانجو بشكل واضح، حيث يبدأ المزارعون بقطف ثمار الهمبا من المزارع، حيث تشتهر إمارة الفجيرة بامتلاكها أكبر وأفضل أنواع الهمبا في المنطقة، خاصة

الأشجار الكبيرة لحماية أنفسهم من شدة حرارة الشمس، ويحاول حقيقة ترطيب ملابسهم بالمياه تخفيفا من شدة الحرارة، كما يعمد الصيادين بالخروج للصيد بعد الفجر مباشرة وقبل ظهور الشمس. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وفي أمان الله.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
1: الفطر. يعد الفطر مصدر غني للعديد من المغذيات الضرورية مثل البروتينات والألياف الغذائية والعديد من الفيتامينات والمعادن. يحتوي أيضاً على كميات كبيرة من الكالسيوم وفيتامين دال والنياسين والبوتاسيوم والسيلينيوم. يدخل الفطر في أنظمة خسارة الوزن لمحتواه المنخفض من السعرات الحرارية، ويعد مصدر خالي من الدهون والكوليسترول والجلوتين. يساعد في تعزيز المناعة وتقويتها والوقاية من الأمراض. يحتوي على مضادات أكسدة قوية مما يجعله يساعد على الوقاية من السرطانات، ويساعد في السيطرة على مرض السكري ويسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنه يساعد في السيطرة على مستويات ضغط الدم في الجسم. يساعد الفطر في تقوية العظام وتعزيز صحتها، ويعد مصدر جيد للألياف الغذائية والبروتينات، ويحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين جيم وفيتامين دال ومجموعة منوعة من فيتامين باء، ويساعد في السيطرة على الأمراض المزمنة والتخلص من السمنة لمحتواه المنخفض جدا من الكوليسترول والدهون المشبعة. ودمتم بصحة وعافية.
0: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بالصورة الشرقية

0: متنوعة ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
0: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
0: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: بحار. مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، واليوم بنكمل مشوار حديثنا عن مراحل بناء السفينة. ووصلنا إلى تركيب ميل الصدر، وكانوا قبل يبون الميل ويضعونه على قاعدته على البيس وعلى مسافة نحو قدم واحد من طرفه الأمامي، بينما يرتكز طرف الميل العلوي على خشبة أفقية يرفعها عمودان مثبتان على الأرض. يبدأ الأستاذ في هذه المرحلة بتعيين زاوية ميلان الميل على القاعدة، وذلك بالاستعانة بربع دائرة من النحاس عليها خطان تبين مقدار الزاوية. وهذه الأداة معلق من عليها ثقل من حديد، وهذه الأداة البسيطة تعرف باسم الهندسة مثل ما ذكرنا في حلقة سابقة، وبها 16 خن، وكل خن يعادل 5.5 درجة، ومجموع زواياها يساوي 90 درجة. بعد هذه المرحلة من التأكد دق مسمار على الخط الذي يفصل الميل إلى قسمين متساويين طوليا على مسافة تقدر بنحو نصف طول عمود الميل نفسه، ويدق مسمار آخر على الخط الذي يقسم البيس إلى قسمين متساويين وعلى مسافة تقدر بثلث طول البيس أو ربعه، والبيس اللي هو قاعدة السفينة مثل ما ذكرنا سابقا متابعينا. ويربط حبل يصل ما بين هذين المسارين ويشد بقوة، ثم يعلق من منتصفه ثقل من الحديد يسمى البلد الذي ذكرناه في حلقات سابقة، بحيث يتدلى من أعلى ويكاد يلامس سطح البيس، ولكن الميل يجب أن لا يميل عن القاعدة يمين أو يسار أبدا، وهذا ما يضمنه البلد، هذه الأداة العجيبة اللي كانوا يستخدمونها في ذاك الوقت من الزمان، ويؤشر طرفه على الخط الذي يقسم القاعدة إلى نصفين بشكل متساوي. لهني يا رفاقة الخير أنكم وصلنا إلى نهاية الموروث، إلى لقاء آخر، كونوا بخير.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الحادية عشرة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic AI. عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا ويبحث عن العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. التربية تنتهي من إعداد هياكل امتحانات الفصل الثالث. دبي للصحافة يلقي الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تعزيز الإبداع الإعلامي. هيئة الفجر للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي. انطلاق النسخة 17 من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2026 في أبوظبي. معهد الشارقة للتراث ينظم فعالية خاصة بمناسبة يومي المتاحف والشاي العالميين. إقليميا ودوليا، مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة. الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء الهجوم قرب محطة براكة ويدعو إلى إدانته الواضحة. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في غزة. الرئيس اللبناني: نقوم بالمستحيل لوقف الحرب. ترامب يؤجل هجوما على إيران بطلب خليجي. روسيا وبيلاروس تجريان مناورات نووية مشتركة. في الاقتصاد، إطلاق مشروع قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشنز

0: سنار 2026 يرسخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للفعالية الأمنية المتخصصة. في الرياضة، نجاح كبير لبطولة الفجيرة للتنس الأرضي وتألق لافت للشقيقين آل علي. منتخب الإمارات للمبارزة يختتم مشاركته الخليجية بسبع ميداليات ملونة. أبوظبي تستضيف ليلة النزال من UFC 25 من يوليو المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

0: رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه.
1: سيرة حاكم،
0: حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، من كتاب
1: سيرة حاكم،
0: تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي.
1: سيرة حاكم
2: على الفجيرة اف ام.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
4: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
5: كل المطلوب منك
6: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
7: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
8: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني،
9: اختياراتي مدمره حياتي،
8: وكل جديد بالفن والعالم،
10: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف من نور،
8: وشي من كل شي.
11: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
8: ايه

0: تاني أنجح.
1: وإنت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام. فجيرة اف ام.
3: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
4: كشف فريق من الباحثين في جامعة جونز هوبكنز عن ارتباط بين عضلة في جسم الإنسان والخرف، وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من 500 شخص سليم في 70 من العمر، حيث قاسوا حجم العضلة الصدغية وهي عضلة رفيعة تمتد من جانب الجمجمة إلى مفصل الفك. واكتشف الفريق أن الأشخاص الذين يعانون من عضلة صدغية أصغر كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة 60% مقارنة بالأشخاص الذين كانت لديهم عضلة أكبر.
2: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: والهوى الشرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. عبد الله بن زايد يلتقي وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية. سفير الإمارات يلتقي وزيرة خارجية السلفادور. التربية تنتهي من إعداد هياكل امتحانات الفصل الثالث. دبي للصحافة يلقي الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي وأثرها في تعزيز الإبداع الإعلامي. هيئة الفجر للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي. إقليميا ودوليا، مجلس حكماء المسلمين يدين بشدة استهداف محيط محطة براكة. مجلس النواب والشورى في البحرين يدينان استهداف منشأة براكة ويؤكدان تضامنهما كامل مع الإمارات. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع وقوع إبادة في غزة. 5 قتلى بإطلاق نار في مسجد مدينة سان دييغو الأمريكية. في الاقتصاد، دبي تستقطب 3 شركات ابتكارية من جامعات عالمية بعد مشاركتها الناجحة في مبادرة حلول دبي للمستقبل ابتكارات للبشرية. إطلاق مشروع قصر الإمارات ماندرين أورينتال مانشنز بأبوظبي يضم 35 قصراً سكنياً. في الرياضة، نجاح كبير لبطولة الفجرة للتنس الأرضي وتألق لافت للشقيقين آل علي. منتخب الإمارات للمبارزة يختتم مشاركته الخليجية بسبع ميداليات ملونة. أبوظبي تستضيف ليلة النزال من UFC 25 من يوليو المقبل. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاقد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: انت شيء ثمين. نعم انت شيء ثمين. انت ثمين لان الله خلقك واوجدك، هو الذي انشاك. الا ترى نفسك شيئا ثمينا؟ عروقك ودمك، قلبك وعقلك، عيناك، أنفاسك المتتالية، ودقات قلبك، كل ذلك من الله العظيم. ألا تحب هذا الجسد الثمين؟ ألا تعتقد أن الله اختار لك قدرا جميلا وخلقا حسنا وخلقا رائعا؟ هذه بداية كتاب سأخبرك شيئا يجعلك سعيدا من تأليف الكاتبة سارة عبد الرحمن. الكتاب هو محاولة لتقديم أفكار وتوجيهات تساعد القارئ على تحسين حالته النفسية

0: وتحقيق السعادة الداخلية. الكاتبة تقدم نصائح عملية وإلهامات تساعد على فهم كيفية التحكم بالمشاعر والأفكار السلبية. التحول من حالة الوعي الإيجابي اللي يدعم الشعور بالراحة والسعادة النفسية من خلال أسلوب سهل وبسيط. يركز هذا الكتاب على نقاط مهمة في الحياة اليومية وكيف ممكن نغيرها لتحسين الصحة النفسية. من أهم النقاط اللي ناقشها الكتاب، السعادة تكمن في التفاصيل اليومية. السعادة ليست شيء بعيد المنال أو محصور بإنجازات كبيرة، هي موجودة باللحظات البسيطة اللي نعيشها كل يوم، فلازم دائماً نقدر الأشياء الصغيرة والتفاصيل اللي نمر فيها. أيضاً من النقاط اللي ناقشها الكتاب، إعادة تقييم نظرتنا للحياة، كيف نتعامل مع الصعوبات والتحديات، التأمل والتقدير الذاتي، وحتى أهمية العلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب أهمية بناء علاقات صحية محفزة، وكيف أن التواصل الجيد مع الأشخاص المحيطين فينا ممكن يرفع من مستوى السعادة. وأيضاً يحفز هذا الكتاب أن نحن لازم نستمع لداخلنا ويكون عندنا توازن داخلي. سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً، هو دعوة للقارئ للبحث عن السعادة في حياته اليومية عبر تقنيات علمية وفلسفية وأسلوب حياة متوازن، يساعدنا على تحقيق سلام داخلي وزيادة الرضا عن النفس. الكتاب مليء بالإلهام والنصائح اللي تشجع الشخص على التفكير بشكل إيجابي وتحقيق سعادة مستدامة. اليوم بنادي القراء اخترنا لكم كتاب سأخبرك شيئاً يجعلك سعيداً.
1: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل

عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
2: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا الى نشرة الاخبار، ابداها بابرز العناوين. مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يعتمد إطار أدوار الوزارات والجهات الاتحادية في تطبيق مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI. إدانات دولية وخليجية متواصلة لاستهداف محطة براكة بمسيرات. هيئة الفجر للثقافة والإعلام تطلق دورة القيادة وصناعة القرار الإعلامي.
0: الأخبار المحلية،
1: إلى التفاصيل أهلا بكم. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة

0: رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد المهيان وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد المهيان. وقال سموه أن الاجتماع ناقش استراتيجية التحول الوطني لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في 50% من خدمات وعمليات الحكومة وفق توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتم تحديد الإطار العام لأدوار الجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع معالي إيفيت كوبر وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة خلال زيارة عمل إلى لندن، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية والاعتداءات التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات بما فيها حادث محطة براكل للطاقة النووية وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية. أكدت بلدية الفجيرة جاهزية 4 مقاصف في الإمارة لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 8000 أضحية يومياً. وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام البلدية أن المقاصب شملت الفجيرة الرئيسي وقدفع ومسافي وطويين مع استكمال جميع الاستعدادات الفنية والرقابية لضمان تقديم خدمات ذبح آمنة وصحية. وأشار إلى أن العمل سيبدأ مباشرة بعد صلاة العيد ويستمر خلال أيام التالية وفق ساعات تشغيل محددة، داعيا أفراد المجتمع إلى استخدام المقاصب المعتمدة حفاظا على الصحة العامة والبيئة. نظمت بلدية دبا برنامجا تدريبيا بعنوان صناعة التميز وتمكين الكفاءات، وذلك في إطار حرصها على تطوير مهارات موظفيها وتعزيز كفاءاتهم المهنية والإدارية بما يواكب توجهات التميز المؤسسي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. استضاف نادي دبي للصحافة ضمن سلسلة ورش إعلامية لقاء بعنوان الذكاء الاصطناعي ببساطة مع صانع المحتوى الإماراتي إبراهيم بولحيول بحضور قيادات وكوادر إعلامية وصناع محتوى. وتناول اللقاء شرحا مبسطا لمفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير العمل الإعلامي، إلى جانب استعراض أبرز تطبيقاته مثل شات جي بي تي وجيميناي وكلاود وغيرها.
1: الأخبار الدولية.
0: تواصلت ردود الفعل الدولي والخليجي على استهداف محطة براكل للطاقة النووية في أبوظبي بطائرات مسيرة وسط إدانات واسعة وتحذيرات من خطورة التصعيد. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش عن قلق بالغ، مؤكدا أن الهجوم قرب منشأة نووية سلمية يمثل تطورا خطيرا ومخالفا للقانون الدولي، وداعيا إلى وقف التصعيد وحماية البنية التحتية المدنية. وفي السياق ذاته، أدان معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير

0: مشروع سلمي للطاقة النظيفة، مؤكدا أن محطة براكة ستواصل عملها وأن دولة الإمارات ماضية في مسيرة التنمية. كما أدانت سلطنة عمان الحادثة وأعربت عن تضامنها مع دولة الإمارات، فيما شددت مملكة البحرين عبر برقية التضامن على إدانة الاعتداء واعتباره انتهاكا للقانون الدولي، مع التأكيد على دعم الإمارات في حماية أمنها وسيادتها. بحث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود خفض التصعيد. قتل 5 أشخاص بينهم منفذا الهجوم في إطلاق نار استهدف مسجدا ومركزا إسلاميا في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأفادت السلطات بأن مراهقين اقتحما الموقع وأطلقا النار، ما أسفر عن مقتل 3 رجال قبل أن يعثر عليهما لاحقا ميتين في سيارة قرب المكان في واقعة يجرى تحقيق فيها باعتبارها جريمة كراهية. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أسفه للحادثة واصفا إياها بالمروعة، مؤكدا أنه سيتابع تفاصيلها عن كثب.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: أعلنت أدنوك للتوزيع عن شراكة استراتيجية مع شركة أمريكانا للمطاعم العالمية PLC بهدف تعزيز راحة العملاء اليومية وتقديم تجارب متكاملة للمأكولات ضمن شبكة محطات خدمة أدنوك للتوزيع في دولة الإمارات والسعودية ومصر. استقطبت مبادرة حلول دبي للمستقبل ابتكارات البشرية 3 شركات ناشئة جامعية من سويسرا والولايات المتحدة ومصر للانتقال إلى مرحلة التجارب التشغيلية والتوسع في دولة الإمارات. وافقت شركة قصر الإمارات بالشراكة مع شركة ليد للتطوير العقاري ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال اليوم مشروع قصر الإمارات ماندارين أورينتال مانشز أبوظبي، والذي يضم مجموعة حصرية محدودة من 35 قصرا سكنيا خاصا بتصاميم فريدة ضمن قصر الإمارات في خطوة تجسد فصلا جديدا في مسيرة الضيافة الفاخرة والتطوير العمراني الراقي في العاصمة أبوظبي.
1: الأخبار الرياضية.
0: توج عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجر للتنس الفائزين في بطولة الفجر للتنس التي أقيمت بدعم سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجر للثقافة والإعلام، ونظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل بمشاركة 172 لاعبا ولاعبة. أحكم نادي الفجر الفنون القتالية قبضته على درع التفوق العام للجودو للمرة الرابعة على التوالي مع ختام منافسات موسم 2025-2026، محققا هيمنة رقمية وفنية مطلقة في قطاعي الذكور والإناث وكؤوس المواطنين كإنجاز يرسخ مكانته على صعيد الرياضات القتالية بالدولة.
1: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجر اليوم صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومتر في الساعة. حالة البحر متوسط إلى خفيف الموج. وعن درجات الحرارة فقد بلغت في الفجر 35 درجة مئوية ورطوبة 39%، في دبا بلغت 38 درجة مئوية ورطوبة 29%، في طويين بلغت درجة الحرارة فيها 36 درجة مئوية ورطوبة 29%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة فيها 36 درجة مئوية ورطوبة 25%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 37 درجة مئوية ونسبة رطوبة 20%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معنا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها بالله واثقا

0: وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة اف ام مختارات من برامجنا على لفجيرة اف ام.
1: يومكم سعيد وين ما كنتوا تسمعون 92.6 لفجيرة اف ام. اتقبلوا تحياتي وياكم عواطف محمد ومن التنفيذ تامر العمري. اليوم رح نغوص

تعبر عنهم، وحتى الفلاح اللي يشدو ويعبر عن فرحه وعن حزنه من خلال الجلوس لبعض الوقت والنفخ على هذه الآلة، آلة الناي أو القصبة.

تعد آلة الناي من أبسط الآلات الموسيقية تركيباً وتصنيعاً وأقلها تكلفة. تاريخياً يعد الناي من أقدم الآلات الموسيقية الشرقية الهوائية. في البداية كان استخدام الناي في بلاد الرافدين وأرض العراق من قبل السومريين، وتم استخدامه أيضاً في الحضارة المصرية القديمة في الاحتفالات الدينية، وتم العثور على رسومات على جدران المعابد المصرية القديمة توضح طريقة العزف على آلة الناي. انتقل الناي إلى الأندلس بالتزامن مع وصول العرب إلى هناك، حتى اتخذ الناي من نفسه مكان وسيط بين الآلات الوترية المتواجدة في تلك الأثناء. انتقل الناي بعد هذا للمكسيك مع عدد من الآلات الشبيهة، وكان يستخدمونها في الاحتفالات والمناسبات.

مع الوقت تغيرت إمكانيات هذه الآلة وتنوعت أصواتها ونغماتها حتى أصبح الناي يصنع من المعدن، وتعد آلة الكوتشناي من أقدم الآلات المستخدمة اليوم، ومنشأها تركيا، وهي عبارة عن أنبوبين ملتصقين ببعضهم البعض.

وجود ناي واحد مش كافي في الأوركسترا، لابد من وجود أكثر من ناي لتوضيح الصوت. أما عن أطول المقامات المستخدمة في الناي فهي مقام الرست، ويوجد أيضا ناي الدوكا، الوزاليك، الجهاركا والعجمي. واليوم في اثنين من أقدم آلات الناي في العالم بمتحف الآثار بجامعة بنسلفانيا، وكانت رابعة العدوية والفارابي من أقدم الشخصيات العربية اللي عزفت على هذه الآلة.

بالنسبة لأنواع الناي بشكل عام هي آلة بسيطة ولها شكل معروف رغم بساطتها، في منها عدة أنواع مختلفة ولها تأثير موسيقي مختلف نوعا ما. يوجد ناي طويل وناي قصير، ويوجد أيضا ناي مخصص للعزف المنفرد وناي مخصص للحفلات الكبرى. وأكثر أنواع الناي انتشارا هو ناي الحفلات الموسيقية، يحتوي على طبقة تتكون من 3 ثمانيات، كما يوجد ناي ب6 ثقوب وناي ب7 لوجود ثقب في منتصف القصبة من الأسفل.

البوكلو اللي تتميز هذه الآلة بإنها ذات صوت عالي، وآلة الناي ألتو اللي تتميز بإنها الأعلى صوتاً من بين جميع أنواع الناي، مزودة بقطعة رابعة سفلية من ناي الحفلات الموسيقية. وآلة الناي باس، هذا النوع من الآلات صوتها منخفض نوعاً ما، يشبه آلة البوكلو ناي الحفلات الموسيقية الصغير ولكن بثمانية ثقوب.

الناي الخشبي، ومن اسمها إنها خشبية. انتشر هذا النوع من آلة الناي في مصر واليونان القديمة والصين، وأيضا في أوروبا بمنتصف القرن 18 الميلادي وفي أوائل القرن 19 الميلادي. وأيضا من أنواعها آلة الناي الأسطواني المعدني من ابتكار الموسيقي الألماني ثيوبولد، اللي ابتدع نظام المفاتيح وثقوب الأنغام في الناي الحالي.

قصص كثيرة تنسجها عذوبة نغمات الناي ووحي دلالاتة. بعض هذه القصص يرتبط بالحزن والآخر بالفرح. رح أقول لكم اليوم عن قصة غريبة. يقولون إن في أحد الشباب طلب أمنيته الأخيرة قبل ما ينفذون عليه حكم الإعدام إنه يعزف على آلة الناي. رغم أن هذا الطلب كان غريب جدا، إلا أن المسؤولين بهاك الوقت لبوا هذا الطلب. وقيل أن قبل ما ينتهي من العزف تم إطلاق سراحة، لأن أثار الحزن بقلب أصحاب الحق اللي بادروا بالعفو عنه.

نصيب كبير بالشعر العربي، ونظراً لأهميته في التخت الموسيقي الشرقي أوحى للكثير من الفنانين والأدباء أنهم يألفون أعمال خالدة تدور جميعها حول الناي. من أبرزها الناي السحري لموتسارت، كما ترنم به الشاعر جلال الدين الرومي، وأيضاً الشاعر اللبناني جبران خليل جبران بقصيدته الشهيرة أعطني الناية وغني، اللي قدمتها السيدة فيروز بصوتها الرائع.

وفي أيضا قصيدة جميلة بعنوان عازف الناي، صاغ كلماتها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولحنها سفير الألحان الإماراتي فايز السعيد، وغناها بشكل جماعي الفنانين عبد المجيد عبد الله، راشد الماجد وميحة حمد.

0: تعتبر آلة الناي من أكثر الآلات الموسيقية حظاً بين مؤلفين الكتب. دائماً في مصادر تاريخية لهذه الآلة، وأيضاً اجتهد عدد من الكتاب والعارفين في الموسيقى بتأليف عدة كتب عن آلة الناي. هذه الكتب تبين تاريخها وطرق استخدامها وأيضاً طريقة تطويرها. من أبرز هذه الكتب كتاب تعليم الناي للمؤلف محمد هشام، وكتاب دراسة الناي بالطريقة العلمية للمؤلف عبد الحميد مشعل، وكتاب الأبعاد الصوتية في آلة الناي للمؤلف ياسر الشافعي.
1: آلة الناي هي الآلة الموسيقية الوحيدة اللي بتتجلى فيها قدرة ربنا سبحانه وتعالى في إنبتها من الأرض آلة موسيقية متكاملة الأبعاد دون أي تدخل في النسب بتاعتها. بمعنى دي نبات الغاب اللي بينمو على ضفاف النيل، المفروض ان هو بيطلع ليه نسب معينه، ما علينا غير ان احنا بنعمل له عمليه التثقيب اللي هي واضحه فيه، ومنها بتبقى هنا اصبحت آلة موسيقيه فعلا. الناي ده على سبيل المثال بيبدا بنغمه السي بيمول، دي نغمه لو مسكنا ده هنلاقي الصوت حاد جدا، والغرض من ان في اكتر من طول مختلف من آلة الناي بتاعتنا برضو عشان يبقى كلام واضح، ده مش في آلة الناي بس، ده في جميع آلات النفخ بالمناسبة اللي هي المصنوعة من غاب النيل، موجود اكتر من 7 أو 10 قطعة بيختلفوا في الاطوال، بحيث ان كل طول بيبدأ بنغمة معينة. ثانيا لما نقول ان الفتحة هنا بتدي الاولانية بتدي نغمة الصول، يبقى الناي ده اقدر اقول عليه مثلا على سبيل المثال بياتي على درجة الصول. لو انا عايز اعمل بياتي مثلا على درجة الري، لازم امسك ناي بيبدأ بدرجة الري عشان العب مقام بياتي على درجة الري. لو عايز العب مثلا بياتي على نغمة تانية، على نغمة مثلا الله او السي بمول او اي نغمة، لازم امسك الناي بيبدأ بالنسبة لنغمة البياتي بيبدأ بالنغمة المطلوبة.

0: يعني لو جينا نجرب هنا الاكتاف بتاع نجمة الحسيني او نايل الحسيني هنا طبق الصوت بتاعته ويمكن ده يعني يظهر بشده في الحان السيده ام كلثوم القديمه. وكان العازف المرحوم السيد سالم كان بيعزف معاها بس كان صوت الناي بيبقى عالي جدا منه.
1: وطن العربي فيه الكثير من عازفي الناي المعروفين منهم سيد سالم. ولد سيد سالم بعام 1920 بأسوان في مصر، وأحب العزف على الناي من يوم كان عمره 10 سنين. والده عارض بشدة عزفه للموسيقى، بس هو انتقل للقاهرة بعمر 12 سنة وعاش ببيت خالته في حي السيدة زينب، وهناك تبنى الأستاذ شفيق رئيس معهد الموسيقى وتعلم منه أصول الموسيقى. سمعت السيدة أم كلثوم سمعت عزفه في الإذاعة وعرضت عليه أنه ينضم لفرقتها، وعمل سيد سالم مع أم كلثوم بالفترة بين 1950 لين 1973، وفي الثمانينيات سوى شريط كاسيت سجل فيه أغاني أم كلثوم بصوت الناي. هذا المبدع له قصة حلو أن نحن نذكرها اليوم. بعام 1966 كانت السيدة أم كلثوم من سجمة في أغنية بعيد عنك، وكان سالم يؤدي تقاسيم على آلة الناي وفجأة خرج عن النص، يعني بالمعنى الفني اتسلطن وانتزع آهات الجمهور والتصفيق والصيحات اللي بالعادة تكون للسيدة أم كلثوم.

مقطع نادر وطريف بإحدى الحفلات بعد ما حس أن أم كلثوم كانت بمأزق أنه نسيت الكلمات وتمت تردد مقطع معين بأغنية أنت عمري، كان يتوقف عن العزف ويوشوش لها بباقي الكلمات لإنقاذ الموقف.

بعد أم كلثوم رفض العمل مع أي فنان آخر، وعمل كمدرس للناي في اللجنة النقابية العليا، وانضم أيضا لفرقة الموسيقى العربية بمسرح البالون، واستمر بالعمل حتى سن التقاعد.

ومن أشهر الأسماء في عالم الناي محمود عفت، عازف الناي الشهير اللي اشتهر بتقاسيمه على الناي في مقدمة برنامج العلم والإيمان الشهير للدكتور مصطفى محمود.

محمود عفت موسيقي مصري برع في العزف بآلة الناي اللي بدأت علاقته فيها وهو طالب صغير بمحافظة الجيزة. بدأ عازف في فرقة المدرسة ودرس الناي بمجهوده الشخصي، اعتمد فقط على الاستماع لكبار عازفي الناي في زمانه وعلى كتب تعليم الموسيقى. بعد ما تمكن من الناي عمل عازف في العديد من الفرق الموسيقية، وبعام 1954 تكونت الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد، فكان محمود عفت أحد مؤسسيها وعازف الناي فيها.

عزف خلف كبار المطربين العرب أمثال محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، عبد الحليم حافظ، فايزة أحمد. يعد واحد من كبار عازفي الناي في الوطن العربي، جعل من آلة الناي آلة مهمة بعد ما كانت آلة مرافقة للتخت الشرقي.

وأيضاً وضع عدد من الدراسات التاريخية عن هذه الآلة، من أهمها بحث تناول فيه الجذور الفرعونية لآلة الناي، وأيضاً قام بتصنيع نماذج من الآلات الفرعونية اللي في المتحف المصري والمرسومة في المعابد الفرعونية، من أجل معرفة قياسات وأبعاد السلم الموسيقي اللي كان مستخدم في العهد الفرعوني. من الأسماء البارزة أيضاً بعازفي الناي في الوطن العربي الموسيقي والملحن جوزيف أيوب.

ولد جوزيف أيوب في الأشرفية ببيروت عام 1930، عمل مع عدة ملحنين كالأخوين رحباني وزكي نصيف، توفيق الباشا وغيرهم، وشارك في تسجيل أغنيات كبار المطربين والمطربات أمثال فيروز وصباح ووديع الصافي. بعام 1962 انتقل جوزيف إلى الإذاعة اللبنانية وعمل فيها كعازف ناي وملحن ورئيس فرقة موسيقية، ورافق كبار المطربين والمطربات في حفلاتهم. يعد جوزيف أيوب من أشهر العازفين على الناي والمجوز والمزمار في الشرق الأوسط. عزف في بداياته على بعض الآلات الموسيقية الشرقية كالإيقاع والعود والناي القصبي، إلى أن استقر على الناي الخشبي اللي طوره ونعرف اليوم بالناي الأيوبي، ويقدم بواسطة المقامات الشرقية والغربية. الناي الأيوبي يعتبر اكتشاف في عالم الموسيقى الشرقية والغربية، فهو آلة غريبة من حيث الشكل وشرقية من حيث الاستخدام والعزف عليها. من الأسماء المميزة أيضاً في الوطن العربي المايسترو المغربي رشيد زروال، اللي بدأت حكايته مع الناي من الطفولة. عائلته

0: لها لها باع طويل في مجال الموسيقى، وهو ما اكتفى فقط بالشغف والحب الفطري لهذه الآلة، قادتها الظروف للدراسة بالمعهد الموسيقي بالرباط، وهناك اتعلم مبادئ وأصول العزف على آلة الناي. أسس لنفسه مسار مستقل عن طريق تأليف الموسيقى، وقدم أكثر من 160 معزوفة، وشارك بالكثير من المهرجانات بالمغرب وخارج المغرب، وابتكر أسلوب خاص للعزف بتأسيسه لفرقة خماسي المتكامل الإيقاع، وأصدر أيضا ألبوم بعنوان سفر عبر الناي.
1: علاقتي بالناي، أنا حبيت هذه صوت الناي، سمعته مني كانت عندي 5 أو 6 سنوات وسمعت صوت الناي. أنا مول عائلة ليدي هي موسيقية، تعزف الموسيقى في البلاط الملكي فوق 160 سنة، ولكن انا حبيت صوت الناي ودخلت كنقرا السولفيج، ومن بعد التحقت بقسم الناي الشرقي، قريت الناي وخديت الدبلوم على يد الاستاذ المرحوم العربي الهواورة.
0: اليوم كنا برحلة مع آلة الناي اللي تقدر توصل السامع للحالة اللي يعيش فيها العازف، وكأنها كلمات نسمعها بإذننا. بالأيام الجاية أيضا رح نكون برحلات موسيقية ونغوص بعالم الآلات الموسيقية، ودائما في برنامج ناي. اتقبلوا تحياتي عواطف محمد، وفي التنفيذ تامر العمري، ومع السلامة.

0: مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام. فجيرة
1: اف ام. تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
0: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
0: وفقرة

0: العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيبلكم معلومة جديدة
0: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
0: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: آخر أخبار الملاعب،
4: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
4: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
5: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.
2: موجز الثانية، أهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة

0: حفظه الله يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن رئيس الدولة، سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. أنور قرقاش يؤكد في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف. رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدين بشدة استهداف محيط براكة. إقليميا ودوليا، وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار. بتسلل سموتريتش يقول محاولات فرض سياسة الانتحار الأمني من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح. الدفاع الروسية تعلن سيطرة على بلدة بولخيفكا شرق أوكرانيا. ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو يقول هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا. في الاقتصاد، ارتفاع جماعي لأسهم الإمارات في مستهل تداولات اليوم. قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر. الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار. وفي الرياضة، كأس الإمارات للسباحة يونيو المقبل. فيكتوري جاهز للدفاع عن لقب الفورمولا 1 للزوارق السريعة. وفي الرياضة العالمية، ليفربول يكشف عن قميصه الجديد المستوحى من الثمانينيات. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
3: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار في كافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم

أحبها المشكلة ما إلها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته بروحي ما يملي جبل

0: 92.6 والهو شرقي. مستقبلنا سيظل مشرقا بفضل عون الله وعزيمة شعبنا وإرادتنا الراسخة في تحقيق النجاح. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات. موجز الأخبار على الفجيرة FM.
1: موجز أخبار تمام الثالثة، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله، سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. أنور قرقاش يؤكد في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف. إقليميا ودوليا، وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار. بيتسليتش موسموتريتش يقول محاولات فرض سياسة الانتحار الأمني من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح. ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو يقول هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي

0: باغي أعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا. الدفاع الروسي تعلن السيطرة على بلدة فولخيفكا شرق أوكرانيا. في الاقتصاد ارتفاع جماعي لأسهم الإمارات في مستهل تداولات اليوم. قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر. في الرياضة كأس الإمارات للسباحة يونيو المقبل. فيكتوري جاهز للدفاع عن لقب الفورمولا 1 للزوارق السريعة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا الإخبارية المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاكد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا ومرحبا بكم ويانا في حلقة جديدة ببرنامج بيت العائلة. اليوم معكم محمود محمد
1: ونورا مبارك
0: يرافقنا عبد العال حيدوكي باختياراته المميزة وأكيد وسائل التواصل ويانا على 655-5516 ورقم الواتساب على 0922-3-1-5-1-5 ونبدأ مشوارنا بعلوم البلاد.
1: ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة.
0: ويعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية وكذلك التحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية.
1: ويهدف أيضا هذا النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها ويضمن الاستخدام الأمثل موارد الصحية ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل ممارسات والمعايير العالمية، وما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحورا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة.
0: وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.
1: وأضاف أيضا أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية.
0: وأشار معالي لأن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تعتمد بنية تحتية متقدمة وأنظمة صحية رقمية مترابطة واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها.
1: وأوضح أيضا أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة.

0: سمو رئيس الدولة لتكون حكومة الإمارات الأولى في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI في 50% من خدمات وعمليات الحكومة. وحددنا خلال الاجتماع اليوم الإطار العام لأدوار الوزارات والجهات الاتحادية في هذا المشروع الوطني.
1: وأضاف أيضا سموه وأطلقنا خلال الاجتماع اليوم أكبر برنامج تدريبي من نوعه على مستوى حكومة الإمارات، وذلك بتدريب 80,000 موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد بدءا من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين وحتى الموظفين الجدد في هياكل الحكومة في كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. كما اعتمدنا اليوم الحزمة الأولى من باقات الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، والتي تشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين.
0: وقال سموه واعتمدنا السياسة الوطنية لتعزيز الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، وذلك عبر بناء نظام وطني طبي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الصحية الرقمية وتدريب الكوادر الصحية بمهارات الذكاء الاصطناعي الجديدة. رحلة التحول نحو حكومة الإمارات 4.0 بدأت، ولدينا خلوة وطنية لمناقشة استراتيجية التحول، وسيتابع رحلة التحول والأخي الشيخ منصور. هدف التحول القادم أن نكون الحكومة الأفضل عالميا في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي المساعد أجنتك AI.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة عن دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة.
2: جاء ذلك خلال ترأس 26 في مجلس الأمناء وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة.
1: ونوه سموه إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمتطلبات الجامعة وعملها ومتطلباتها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الاستراتيجية.
2: واطلع سموه خلال اللقاء على مسجدات العمل الأكاديمي في الجامعة، حيث جرى استعراض عدد من توظيف حالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي إلى الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة.
1: طلب المسجلين في الفصل الدراسي الثاني لعام 2025-2026 والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027 وأيضا اتفاقية التعاون والشراكات الحالية والمستقبلية التي تسهم في تعزيز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي والمجتمعي.
2: حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تنام.

تجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل واشدد أزرهم وقو عزيمتهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
6: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
5: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
7: كل المطلوب منك
8: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره،
9: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
10: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
11: اختياراتي مدمرة حياتي
10: وكل جديد بالفن والعالم.
12: في تاريخ جديد بيكتب بحروف من نور
10: وشي من كل شي.
13: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
10: ايه معنا رح بتغير مود.
14: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
10: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: أنتم تستمعون لبرنامج حمود محلل الفجيرة أف أم.
1: إذن مستمعي إلى هنا نكون على أمل لقاء بكم إن شاء الله غدا نفس التوقيت ونفس الموعد. كنت وياكم من حمود محمد ونورا مبارك, ورافقنا أيضا عبد العال الحيدوكي ومبارك سيد أحمد باختياراتهم المميزة. أوقات سعيدة منها لكم مع إذاعة الفجيرة أف أم. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: نشرة الرابعة، أهلا بحضراتكم. البداية دائما من أهم وأبرز الأنباء. رئيس الدولة حفظه الله يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. أنور قرقاش يؤكد في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف. الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان.
0: الأخبار المحلية،
1: حياكم الله. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله باعتماد نظام صحي يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات الطبية للمواطنين، ويستند النظام الجديد إلى إطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة الرشيدة حفظها الله بضمان سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وبناء قطاع صحي متقدم يرتكز على الرعاية الوقائية والتحول الرقمي والصحة العامة والابتكار واستدامة الخدمات الصحية. يهدف النظام الجديد إلى تطوير نموذج صحي متكامل يعزز كفاءة الخدمات الصحية واستدامتها، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد الصحية، ويرفع جاهزية القطاع الصحي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يحقق أفضل مستويات الرعاية للمواطنين باعتبار صحة الإنسان تمثل أولوية وطنية أساسية ومحورا رئيسيا في مسيرة التنمية الشاملة. وقال معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعكس رؤية وطنية تضع صحة الإنسان وجودة الحياة في صميم أولويات التنمية في دولة الإمارات، حيث يمثل هذا النظام خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة صحية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل. وأضاف أن دولة الإمارات تواصل تطوير أنظمة صحية متقدمة ترتكز على الوقاية والاستدامة والابتكار بما يضمن توفير خدمات صحية شاملة للمواطنين وفق أعلى المعايير العالمية. وأشار معاليه لأن المنظومة الصحية في الدولة ترتكز على نموذج اتحادي ومحلي متكامل تدعمه بنية تحتية متقدمة وأنظمة صحية رقمية مترابطة واستثمارات مستمرة في تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سهولة الوصول إليها. وأوضح أن النظام الصحي الجديد يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز مرونة القطاع الصحي وتحقيق التكامل بين مختلف الخدمات الصحية ودعم النتائج الصحية طويلة المدى للمواطنين في مختلف مراحل الحياة. حفظ الله رئيس الدولة. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية في المنتدى الحضري العالمي الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان، وذلك في العاصمة باكو. وجمع قادة العالم ورؤساء البلديات وخبراء التخطيط الحضري، إضافة إلى ممثلين عن الحكومات والقطاع

0: الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. وفي مستهل زيارة لباكو، استقبل فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان معالي سهيل المزروعي بحضور سعادة محمد مراد البلوشي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، ونقل معاليه خلال اللقاء تحياتي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامته وتمنياتهم لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار. من جانبه حمل فخامة الرئيس إلهام علييف معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار. وأعرب فخامته عن تقديره لمشاركة دولة الإمارات وحرصها المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا أهمية توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التنمية والرخاء. أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أكد أن الخلطة في الأدوار خلال العدوان الإيراني الغاشم محير ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، مؤكدا معاليه أنه في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث يبقى الموقف الرمادي أخطر من ألا موقف. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: الخلط في الأدوار خلال هذا العدوان الإيراني الغاشم محير ويشمل دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي، فاختلط دور الضحية بدور الوسيط والعكس صحيح، وتحول الصديق إلى وسيط بدلا من أن يكون عضيدا ومساندا. وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش قائلا: وفي هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج الحديث وفي خضم هذا العدوان الغادر يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف.
1: الأخبار الدولية.
0: في الأخبار الأقليمية الدولية، أنذر الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء سكان 12 قرية وبلدة جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقت

0: الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفاً: يضطر الجيش إلى العمل ضده بقوة، عليكم إخلاء منازلكم فوراً. وفي لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أفادت عن سلسلة غارات واسعة النطاق على عدة قرى في جنوب البلاد منذ صباح اليوم الثلاثاء. ومن جهته أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف تجمعاً لجنود الحزب أو لجنود عفواً وآليات في شمال إسرائيل بسرب من الطائرات المسيرة الهجومية. كما أعلن الحزب المدعوم من إيران مسؤوليته عن هجمات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي تعمل داخل القرى التي تحتلها في الأراضي اللبنانية. وفي بيان منفصل أكد الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة عبرت من لبنان. حذرت صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير نشرته من تنامي نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة الإخوان المتحالفة مع الجيش السوداني، معتبرة أن الحرب المستمرة منذ 2023 لم تعد مجرد مواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بل تحولت إلى ساحة لإعادة تموضع التيارات الإسلامية داخل مؤسسات الدولة السودانية. وبحسب التقرير فإن استعادة الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم مطلع عام 2025 عززت حضور الفصائل الإسلامية التي شاركت في القتال إلى جانبه، وعلى رأسها كتيبة البراء بن مالك والتي تصنف ضمن أبرز التشكيلات العقائدية المرتبطة بالحركة الإسلامية السودانية والمصنفة إرهابيا. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني شي جين بينغ حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية ملحة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: نظر على أخبار الاقتصاد مستمعينا، أعلن كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية أعلنوا أن العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك لسنة 1447 هجرية تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 من مايو 2026 وحتى يوم الجمعة 29 من مايو 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين الموافق 1 من يونيو 2026. أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن تعزيز رحلاتها على متن طائرة إيرباص A380 إلى مطار شارل دي غول إلى رحلتين يومياً هذا الصيف، لتصبح بذلك الوجهة الأولى للناقلة بثلاث رحلات يومية، ولتكن باريس واحدة من الوجهات القليلة في العالم التي تخدمها الطائرة العملاقة مرتين يومياً. واعتباراً من الأول من يوليو تموز المقبل، سيشمل جدول رحلات الاتحاد الموسع إلى باريس رحلتين يومياً على متن طائرات إيرباص A380 تغادران مطار زايد الدولي صباحاً ومساءً لتناسب المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، إضافة إلى رحلة ثالثة يومية على متن طائرات بوينغ 9787 تضم مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية أيضا. وقال إيريك دي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في الاتحاد للطيران، قال إن باريس تعد واحدة من أكثر وجهاتنا شعبية، وتسير رحلتين يوميا على متن طائرة A380 لمطار شارل دي غول يعبر عن ثقتنا في أحد أهم أسواق السفر في العالم.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، أعلن فريق فيكتوري برنامج مشاركته في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة للموسم الجديد ضمن جهوده للدفاع عن لقبه العالمي، والتي تنطلق منافساتها في مدينة كالياري الإيطالية يومي 30 و31 من مايو الجاري. يتضمن برنامج الفريق التوجه إلى مدينة كالياري يوم 26 من مايو الجاري استعدادا لانطلاق المنافسات على أن يعقد الاجتماع الفني للسباق يوم 27 من مايو، يليه في اليوم التالي إجراء الاختبارات الفنية على الزوارق والمحركات، فيما تقام التجارب الحرة يوم 29 من مايو، ثم الأشواط التأهيلية و

0: سباقات السرعة يوم 30 من مايو، على أن يقام السباق الرئيسي يوم 31 من مايو. يتضمن الموسم الجديد إقامة 7 سباقات رئيسية في 5 دول مختلفة، تستمر منافساتها حتى ديسمبر المقبل.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صح بوجه عام، متابعينا، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أيضا تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كيلومترا في الساعة. حالة البحر من متوسط إلى خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 35 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 42%، في دبا 34 درجة مئوية، نسبة الرطوبة 47%، وفي مسافي 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 20%. نهاية نشرتنا، دائما شكرا لحضراتكم على المتابعة. ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك على الدرب بعد شوي على الفجيرة FM.
1: كل المطلوب منك،
2: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
3: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
0: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني،
4: اختياراتي مدمرة حياتي،
0: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور،
0: وشي من كل شي.
6: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
0: ايه معنا رح بتغير مود،
7: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
0: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.
0: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
8: أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، فخورين بالإمارات.

أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك عالدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام

0: أخبار وعلوم، وخلي مشوارك يحلى ويانا في وياك على الدرب بعد شوي على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام
1: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: موجز الخامس، أهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يوجه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة. نيابة عن رئيس الدولة حفظه الله، سهيل المزروعي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بأذربيجان. أنور قرقاش يؤكد في هذه المرحلة الأخطر في تاريخ الخليج يبقى الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف. رئيس البرلمان الدولي للتسامح والسلام يدين بشدة الاستهداف محيط بركة. إقليميا ودوليا، وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة تجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة.

0: عبر الوسائل السلمية والحوار. سموتريتش يقول محاولات فرض سياسة الانتحار الأمني من خلال العقوبات وأوامر الاعتقال لن تنجح. الدفاع الروسية تعلن السيطرة على بلدة فولخيفكا شرق أوكرانيا. ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو يقول هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا. في الاقتصاد، شركة الاتحاد للقطارات تنظم زيارة للإعلاميين لمحطة الفجيرة للتعرف على مزايا المحطة والاستعداد لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب. ارتفاع جماعي لأسهم الإمارات في مستهل تداولات اليوم. قبرص تعتزم تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر مصر. الصراع بالشرق الأوسط يدفع صناعة الكيماويات الأوروبية إلى حافة الانهيار. في الرياضة، كأس الإمارات للسباحة يونيو المقبل. فيكتوري جاهز للدفاع عن لقب الفورمولا 1 للزوارق السريعة. في الرياضة العالمية، ليفربول يكشف عن قميصه الجديد المستوحى من الثمانينيات. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في موجز إخباري جديد. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM والهوى شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات، قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء

0: وبالعهد مقسمين.
1: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا، ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا. مثل ما نحن وياك خلك دائما ويانا عبر أثير إذاعة الفجيرة 92.6 وتحديدا في برنامج وياك على الدرب مع أخوك عبد الله الهاشمي. ثبت الموجة، اربط حزام الأمان، ولا تنسى تجيب مشروبك المفضل من شاي أو قهوة، ولا تنسى تصوره وترسلنا على الواتساب على 0922 3115 15 وتشاركنا بهذا المشروب يا صديق المتابع، علشان عندنا أخبار كثيرة نتكلم فيها اليوم. وهالمرة جايب لك خبر، تعرف شو معناته شيء براسك يعني من التكنولوجيا اللي وصلنا لها اليوم. بطل فيك بهذه النافذة على التكنولوجيا لأجهزة أو آخر أشياء نزلت بالتقنية. بخبرك اليوم عن ماوس، لكنه مش أي ماوس. هذا الماوس يا صديقي تقدر تسولف وياه وتقدر تسأله وتقدر يسوي لك أي شيء تبي. ماوس يا صديقي مش بس تنقر فيه، لا، ماوس يا صديقي تقدر يساعدك بأشياء كثير، يحلل لك أزمة. خليك ويانا وثبت الموجة. وهلا بك يا مدلع، دينا مشوارنا وياك، يلا بينا.

الآن. حمل تطبيق الفجيرة اف ام من جوجل بلاي واب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.

0: هايتك في وياك عالدرب.
1: يا صديقي يا صديقي المتابع، أنا هالمرة جايبلك اختراع، بس شو اختراع قوي من جوجل طالع. تعرف الماوس نحن دائما نستخدمه بس علشان نكبس، يعني مثلا تدوس كليك يمين أو كليك يسار علشان تدخل الملفات وإلى آخره، لكن هالمرة يعني شركة كبيرة مثل جوجل قاعدة تشتغل على جيل جديد من هذه الماوسات، وقالت هو الشيء الوحيد اللي تم على حاله الماوسات، لا فيها ذكاء اصطناعي ولا شيء. فهالمرة قالوا بنخلي فيه ذكاء اصطناعي. زي شو الذكاء الاصطناعي؟ شو ممكن يسوي لي بالماوس هالذكاء الاصطناعي يا صديقي؟ الممكن يسويه طبعا ما يكون مدعوم بنموذج جيميناي، يعني بمجرد ما انت تخلي الماوس مثلا على صورة قدامك، دوس زر معين وتسأل الماوس، تقول له هذا شو، هو يرد عليك يقول لك مثلا انت حاط على صورة مثلا دب، فيقول لك هذا مثلا دب، او مثلا تقول له تشوف هذه المكونات اللي هني، زين اباك تدون لي اياها بمثلا وورد او بملف معين علشان اجي اشتريهم انا، هو يسوي لك اياها. يسوي لك اشياء كثيره يا عزيزي، حتى لما تقول له مثلا اباك تقص لي صوره هذا مثلا الطير اللي قدامي، زين بس خلي الماوس عليه وتقول له اباك تقص لي صوره الطير اللي قدامي عنك كوبي بيست.

يطلعون بالذكاء الاصطناعي. فهذا الموس اللي أنا قاعد أخبركم عنه. مثل ما قالت الشركة في بيان صادر عن قطاع الذكاء الاصطناعي جوجل ديب مايند إنه مؤشر الفارق الماوس ظل بعقود كثيرة يعني من أكثر من 50 سنة ما تطور. فهالمرة قرروا إنه يطوروه وقرروا إنه يخلون فيه هذا الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي ما صار بس بالتليفون، ما صار بس بالكمبيوتر، ما صار جوجل أو شات جي بي تي، لا يا صديقي، صار في يدك هو الماوس اللي أنت تستخدمه، بس تكبس كبسة زر واحدة وحتى هو يتكلم ويقول لك يا أخي هذا شو هذا الشيء ولا شو هذا الشيء. يعني صراحة وصلنا بمرحلة قوية بالذكاء الاصطناعي. ما أدري شو رأيكم، هل ممكن تأخذون هالماوس وتستخدم؟ والله بيفيد صراحة. هالمرة بنروح وياكم إلى أبل، وأبل مقررة أنها تنزل تحديث جديد، أو ما بتنزل تحديث جديد لكنها بالمستقبل زي بتنزل ميزة، وهي ميزة ثورية في ساعات الذكية لقياس ضغط الدم. كيف وين ليش؟ بجاوبك على الأسئلة كلها، بس شوف لي حل.

ويسع أعزائي المتابعين. وهالمرة شركة أبل تقترب على إطلاق ميزة ثورية في ساعتها الذكية، وهي ميزة قياس ضغط الدم. وهذه الميزة لطال انتظارها يا صديقي المتابع، لكن الشركة يعني قاعدة تستعد لإضافة هذه الميزة الصحية إلى ساعتها الذكية. بس قبل هذا كله، مثل ما قال التقرير إن يعني الجديد، إن إشارة إن هذه الميزة حاليا قاعدة تخضع لمراجعة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA قبل لا تطرحها رسميا. يعني هو باختصار الموضوع قاعدين ينتظرون الموافقة هذه، يعني قيد المراجعة. وقالوا مش نفس قبل، اللي هو الميزة اللي نزلت بالنظام اللي تعطيك قراءة، ما تعطيك قراءة مباشرة، لا هي تعطيك ترصد مؤشر ارتفاع ضغط الدم بالأوعية الدموية لمدة لا تقل عن شهر. يعني يحسب لك السالفة شهر كامل، ومن عقبها هذا طبعا بالواتش او اس 26 يقيس لك يا شهر كامل ويقول لك لا انت هني قاعد يرتفع ضغطك وإلى آخره. لا، هذا الشيء يسوي لك يا بنفس الوقت، يعني نفس اللي هو 120 على 70، يا مرتفع يا نازل، يعطيك القراءة الدقيقة واللي اللحظية نقدر نقول. فمثل ما قالوا بهذه التقارير انه بشكل يعني تفصيلي شويتين، قالوا هذا ممكن يصل او ينزل هذا التحديث او هذه الميزة ممكن تصل الى ساعات الابل واتش الترا 4، يعني مول ما تنزل الفور بتنزل لها هذه الميزة. وايضا الاصدارات اللي بتكون المستقبلية من الساعة بتكون هذه الاصدارات موجودة. فاذا انت قاعد تنتظر هذا تنتظر هذه الميزة، فانا اقول لك يا صديقي ترى شويتين وراح تنزل هذه الميزة. أما الحين خلينا نروح وياكم إلى تطبيق إكس، وخصوصا الأشخاص اللي هم عندهم حسابات اللي بالمجاني ما موثقين الحساب أو مسوين خطة اشتراك، هالمرة مسوين حركة فظيعة يا صديقي. أنت تعرف قاموا يقلصون نقدر نقول النشر وحتى الإضافة أو حتى الردود اليومية أو حتى الكومنتات اللي تكتبها، قلصوها إلى عدد معين. بخبركم عن هذا العدد، فإذا أنت من الأشخاص اللي يحب تطبيق إكس فاسمعوا وياي هذا الخبر ولا يفوتك. بس خلنا نسمع وياك أغنية عمرو دياب خطفوني عينيك، اسمع الأغنية ونرجع من بعدها.

0: هاي تك في وياك عالدرب.
1: عزيزي المتابع، إذا أنت من الأشخاص اللي يستخدمون تطبيق إكس اللي هو اسمه تويتر سابقا، فهالمرة تطبيق إكس يعني بدأ يخفض النشر المجاني. فرضت منصة إكس قيود جديدة، وتقول هذه القيود طبعا الحسابات الغير موثوقة واللي ما عندهم خطة اشتراك. شو اللي صار؟ اللي صار كالتالي: زمان كانت أن تقدر أنت تنشر 2400 منشور باليوم، ما عندك أي مشكلة. لكن هالمرة قالوا لك لا يا صديقي، إذا أنت حسابك غير موثوق غير موثق عفوا، فأنت اللي عليك تقدر تنشر باليوم الواحد 50 مليون.

الواحد، إضافة إلى 200 رد باليوم. يعني ترد بالكومنتات، قصدهم أن ترد على الناس 200 مرة، وهذا طبعا ما يمثل يعني خفض كبير مقارنة بالحدود السابقة اللي كانت اتيحة هي شركة أو منصة إكس. وقالوا أنه كانت قبل كانت 2400 منشور يوميا، طبعا حتى مع احتساب عادة النشر ضمن هذا الرقم، لكن هالمرة قالوا لا، هو 50 منشور له أكثر وله أقل. وزيدك بعد من الشعر بيت عزيزي المتابع، قالوا أنه حتى لما تسولف بالرسائل الخاصة صرت لازم تحسبها، لأنه يقولك بس تقدر باليوم الواحد 500 رسالة خاصة، يعني بينك وبين أي إنسان ترسل يعني له 500 رسالة خاصة يوميا، وفوق هذا كله عندك 400 عملية متابعة باليوم. طبعا أنا أدري ما في حد بيضيف أكثر من 400 شخص بنفس اليوم، لكن في أشخاص سوون حركة اللي هو يضيفون كثير ناس عشان ينتظرون رد المتابعة بعدين يشيلون الإضافة من عندهم علشان يخلون حسابهم يعني عدد الأشخاص اللي موجودين فيه أكثر. فهذه العملية صارت ما راح تصير، لأن خلاص قالوا لك 400 عملية متابعة باليوم وخلاص، لا تكثر ولا تقلل يا عزيزي المتابع. طبعا هذه أخبار التكنولوجيا ويانا اليوم أعزائي المتابعين. خلينا نروح وياكم إلى لا يفوتك، واليوم في حدث لازم ما يفوتك هذا الحدث، لازم تترقبون اليوم على المغربية بيصير هذا الحدث. عن تفاصيله بقولكم عنه، بس خليكم ويانا نسمع وياكم أغنية شيرين ونرجع من بعدها وياكم.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
0: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
6: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
7: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: آخر أخبار الملاعب،
8: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
8: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء

0: لا يفوتك في وياك عالدرب.
1: اسمع يا صديقي ولازم ما يفوتك هذا الخبر اليوم اللي نحن تاريخ فيه كم 19/5/2026. طبعا الموضوع هذا صار من أمس من تاريخ 18 مايو. اصطف هلال القمر مع كوكب الزهرة تمام، واللي يوصف بأن نجمة المساء المتألقة وكوكب المشتري الذهبي في مثلث سماوي خلاب. طبعا هذا المشهد النادر اللي تقدر تشوفه بالعين المجردة راح يضيء السماء الغرب بعد غروب الشمس مباشرة هذه الليلة اللي هو تاريخ 19. بعد غروب الشمس مباشرة راح يكون كوكب الزهرة والمشتري النجمين الساطعين الوحيدين في السماء، وراح يظهر الهلال يعني كهلال رقيق جميل بجانب هذا الكويكبين. فأنت يا صديقي لازم ما يفوتك هذا الحدث، يعني إذا أنت مش من محبين الفلك فلا حب الفلك يا صديقي، لأنه شيء يعني شيء جميل بمجرد ما تشوف السماء السوداء وهذه النجمتين قاعدة يتلألؤون تيجي قدامك، أو الكوكب الزهرة والمشتري. طبعا هذا ما يتغير، طبعا موقع الكوكب الظاهر في السماء الليل بشكل ملحوظ من ليلة إلى أخرى، يتحرك القمر شرقا في السماء ليلة بعد ليلة، عشان كذا راح يعني يتقرب القمر هذا الأسبوع من كوكب الزهرة ثم من كوكب المشتري خلال الليالي القادمة. طبعا 19 مايو هذه الفرصة الرائعة لمشاهدة كوكب الزهرة، فهو منخفض في الأفق الغربي بعد غروب الشمس بينما يرتفع الهلال إلى أعلى اليسار، وبحسب البيانات الفلكية راح يكون مشهد الزهرة والهلال والمشتري الليلة متعة لا تضاهى. فعشان كذا يا صديقي كانت يعني إذا كانت السماء صافية فأنت هني بتشوف منظر خطير. فأنا أنصحك يا صديقي مو مشان شي بس مشان صحتك يا غالي أنك تتابع هذه اللحظة الجميلة. قالوا اليوم الثلاثاء بيكون هذا الشيء، وطبعا مع الأيام المقبلة راح يقترب الكوكبان من بعضهما أكثر فأكثر بكل سماء، وراح يعني يبلغان أقرب نقطة لهما من بعض خلال اقتران الزهرة والمشتري في 9 يونيو المقبل. فإذا أنت من محبين هذه الظواهر الطبيعية الجميلة فيا صديقي أنا أنصحك تروح تشوف تشوف هذا المنظر الجميل. أما مع موضوعنا يا صديقي خليك ويانا، بس اترك مع ميحة حمد شل القمر ومن بعدها نرجع وياكم. ايش القمر قاعد محله يا صديقي.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: السادسة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة ويطلع على مسجدات الوضع الأكاديمي. حمدان بن محمد يطلق برنامج التعاون الفضائي الدولي بقيمة 1 مليار درهم لدعم البحث وتطوير الفضائي. الإمارات تشارك في الحفل الأول لمنح وسام الاستحقاق الأوروبي في ستراسبورغ. قسم الاتصال الجماهيري في برنامج العلاقات العامة بجامعة الفجيرة يناقش مشروعات تخرج الطلبة للفصل الدراسي الثاني في إطار حرص الجامعة على تعزيز جودة مخرجاتها الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل. قتيل ومصابون بانفجار سيارات مفخخة في دمشق. الأمم المتحدة تحذر من الإرهاب النووي في أفريقيا. تدريبات سرية لعسكريين روس للقتال في أوكرانيا في الصين. وزير الداخلية البحريني يزور جناح تسليح في معرض أجنار 2026. شركة الاتحاد للقطارات تنظم زيارة للإعلاميين لمحطة الفجيرة للتعرف على مزايا المحطة والاستعداد لبدء تشغيل تدريجي لخدمات قطار الركاب. تقرير استراتيجي يؤكد أن الممر الاقتصادي بين الإمارات والهند يدفع نمو التجزئة والسلع الاستهلاكية عالميا. منتخب كرة الطاولة يحرز فضية الزوج المختلط في الألعاب الخليجية. 70 موهوبا يشاركون في اختبارات مجلس الشارقة الرياضي لاكتشاف المواهب. فيكتوري يعلن برنامج مشاركته في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورميلا 1. بهذا الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. الفجيرة FM والهو شرقي. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟

0: في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: شو السالفة في وياك عقرب؟
1: حياكم الله متابعينا الكرام، واكيد في ساعتنا الثانيه والاخيره لهذا المشوار. تحيه طيبه لكل الناس، وين احنا وصلنا يا اصدقائي؟ يعني لنهايه هذا الشهر 19/5/2026، يعني الراتب يباله كم من يوم لين ما ينزل. ان شاء الله ينزل الراتب قبل العيد ان شاء الله، واذا يعني نزل مثلا تاريخ واحد يعني بتكون في نص العيد تقريبا، بتكون في نص العيد، فان شاء الله ينزل قبل العيد بهذا الاسبوع. فنحن دائما عندنا حركه باخر الشهر، شو يصير فينا باخر الشهر؟ نروح للمطاعم اللي نقدر نقول انها سعرها قليل علشان ناكل سندويشاتنا المفضلة. وفي مطاعم سعرها رخيص يكون أكلها جدا لذيذ، مثلا السندويشات اللي ناكلها تشيبس جبن أو كيما براتا كيما جبن إلى آخره، فكل واحد عنده أكيد سندويش مفضل. فيا ترى شو أرخص، أو مش سندويش حتى لو كان صحن، شو أرخص أكلة مفضلة عندك دائما؟

0: تميل لها وتاكلها حتى باخر شهر. خبرونا اكيد على 6005555516. حياك الله يا صديقي سلسبيل. اكله عباره عن جبنه ودجاج وسلطه اللي هي باقيت، احلى حاجه دائما يا شكله ياكلها في اخر الشهر. اختنا ريتا تقول الشاورما. خلينا نستقبل مكالماتكم اكيد على 6045116 والواتساب على 0922315115. نستقبل هالمكالمه. مساء الخير. الو،
1: مساء النور. السلام عليكم.
0: انا هذه الضحكه اشك فيها يا ام عبد الله. هاي شعارك يا ام عبد الله؟
1: الحمد لله بخير الله يعافيكم.
0: قواك الله. ها خبرينا يا ام عبد الله، شو صار هالضحكه وشو سببها؟
1: يعني ذكرت صح والله. يعني بيني بينك في اخر شيء يكون حتى ما عندك غير هذا الدراهم اللي ذاقبوك.
0: ايوه،
1: او 10 او 5.
0: يلا كيف اجيبها؟ شو تأكلين؟ يلا خبرينا انت.
1: انا والله يعني اروح الكافيتيريا المفضل عندي، كافيتيريا المونتاج اروح عنده.
0: يعني لا تعطينا تفاصيل الكافيتيريا بس. بس اعطيني شو
1: السندويتش. يعني اوكي ما عليك. الكافيتيريا عندنا ما شاء الله وايد.
0: ايه ما شاء الله.
1: اشتري الكافيتيريا واشتري سندويتش فلافل
0: زيادة طحينية. ايه. زيادة دقوس.
1: لا ما احب فيه طحينية، ما احبه.
0: انت تأكلين.
1: احب بس مع الفلافل والخضر البسيطة.
0: يعني انت تاكلين فلافل من دون طحينية؟ هي.
1: لا ما احبه.
0: ليش؟
1: لان عندي شوي يعني يستوي لي مثل المعدة وشي ما تقبل شيء.
0: حموضة تكون
1: يعني
0: عالية فيتعب. هي
1: انا هي ما احب الخلطة السريعة، هالخلطات مو ما اكل.
0: يعني يا ام عبد الله، نحن انت لو تفكرين مثلا بيني وبينك انه مثلا الشاورما من دون ثوم ما نقدر ناكلها، والفلافل من دون طحينية ما نقدر ناكلها، صعبة شوي.
1: هي أدري، بس والله حتى أنا أقول حق الريال أقول له حط شوي دقوس وشوي خس وفلافل. استغرب هو
0: طحين.
1: لا ما بي طحينية.
0: مبارك هو حليلش صار فيه.
1: أنا ما أحب الطحينية، اسمه طحينية يعني. حتى لما يبيعون فلافل صحن ويبون طحينية يعني حلو مال لبنان. لكن ما أكل الطحينية.
0: أنا تعرفين شو أسوي الساندويتش لما أقول له يسوي لي فلافل؟ اقول له غمس لي اياها في الطحينيه.
1: حتى عيالي، حتى اولادي، حتى بنتي، بس انا الوحيده. حتى صديقتي العمر هذه نفس الشيء، ام تطلب وياي تبي طحينيه، انا مو ما اكل طحينيه
0: من دون ما تاكلي طحينيه.
1: حتى هي يعني استغربت.
0: فيعني انت الحين سندويشتك اللي هي المفضله عندك والارخص الفلافل من دون طحينيه.
1: لا بعد فلافل وبعد كرك. طبعا كرك 1 ريال.
0: عادي الكرك بريال.
1: وفلافل بريالين مثلا، أو سندويتش إيش اسمه، شباتي بدون جبن فاضي،
0: بس شباتي
1: أغمزه في الحليب واكله.
0: حليب دافي يعني تجيبين وياه تشربين؟
1: إيه يعني لا اشتري عنده حليب ولا كرك.
0: والله أكلة قوية هذه، شباتي حليب.
1: إيه.

0: سولف وياك.
1: لا والله يعني هذا العادة عندي ان اقول يجيب شباتي حاف يعني بدون شيء خارجي.
0: فهمت عليك.
1: مثلا في الكرك او في الحليب.
0: اوف اوف يا ام عبد الله، اوف يا ام عبد الله، لا قلب الصغير.
1: هذا عادة أنا عندي يعني. حتى والله حتى يعني العادة بالليل ما أكل شيء. يعني ما أحب أكل أشياء إلا أكل الأشياء البسيطة.
0: إيش خفايف الواحد لازم يأكل شوية خفايف.
1: يعني حتى والله يعني ساعات يا عبد الله والله صح. أنت في كل إنسان. يعني صريح أنا في كل إنسان يقول ما عندي فلوس.
0: عادي ترى ما في شيء، من عشان كذا سألت السؤال بسيط.
1: وأحطه والله العظيم أحطه على البرد. أقول هذا ريالين.
0: انت تعرفين اقول لك يا ام عبد الله، اقول لك على شيء وايد حلو. تعرفين في سدة السياره مش يحطون هالريالات الكوينز الخردة؟
1: انا احطها
0: هذه. تعرفين شو فائدتها لاخر الشهر؟ انه عاد توصل لك مبلغ، مثلا عاد تحط مثلا فيها ريالات توصل لك 20 30 40 50.
1: ما شاء الله ولدي، ما شاء الله وايد فلوس.
0: انت تعرفين واحد من اصدقائي اشترى تيكت الطيار من ورا هذه الريالات. والله العظيم
1: صافي فيها. يعني الحصاله مال ولدي تعرف كل ريالات سوى فوق 30,000.
0: ما شاء الله.
1: ريالات.
0: منو هذا ولدي؟
1: عرفيني علي. أحمد.
0: عرفيني علي. الله يحفظه إن شاء الله. يا أحمد
1: وين؟ مسكين.
0: وينك يا أحمد؟ نحتاجك اليوم.
1: توي من دوام الحين بروح.
0: الله يحفظ. الله يحفظ. بس والله حلو، مبلغ ترى مبلغ كبير.
1: إيه يعني بس وحليل مسكين حطه بعد المبلغ وحليل فوق 30,000 بعد ريالات، يعني ما بريالات، يعني ريالات ونوطات وشيء. وحاطنا مسكين في الحصالة وحاطنا في السيارة مسكر عليه، راح المقصية مرد ما في الحصالة. شلوا عنه
0: الله يسامحك.
1: شلوا عنه. هي حطوا لي كم؟ صدق حطوا لي 30 درهم داخل الحصالة، نفس الحصالة وحقه ضاع مسكين.
0: أقولك أم عبد الله، السنة الجاية خلي خبرني أي مغسلة بيروح، وخلي الغسالة الحصالة أنا بكون موجود، أنا بحميها. أنا بحميها.
1: والله راح عنه، والله مسكين راح عنه. وحليلة.
0: يعني في واحد حط بيزاته كيف السيارة
1: إيه والله أنا حتى قلت له أمي أنت أشوف رأس الخيمة، رديت قلت له أمي ترى هذا الحين حصالة تصير تودي المغسلة، شو اللي حصالة؟
0: إيه والله هي شنو وياش السالفة؟
1: وبأشوف شوف الخبث اللي فيهم، حطوا نفس الحصالة.
0: إيه بس شال البيزات اللي فيها.
1: وحطوا 30 درهم، ده 30,000 حطوا 30 درهم داخل شعلوا روح.
0: عشان حلال والحرام.
1: يوم بطلع ما حصل 30 درهم.
0: أقول عشان الحلال والحرام. أقول.
1: وما عشان سحقي وما حصلوا حد يعني.
0: الله يهديهم.
1: وعلى الدنيا سلام.
0: لأن
1: المفضل عندي يعني إني يعني إذا يعني ما عندي فلوس أحط ريالين، أقول هذا ريالين حق الخدز. والله ساعة ماشي ما عندك شيء، وهذا ريالين حق الحليب.
0: دور واحد يعزمك في أيام، دور واحد يعزمك.
1: إيه بعماله والله مرة أنا استويته والله يستوي لي. أنا الحين قاعد ما أتكلم.
0: لا مو غلط والله، تمر في الأوقات للأشخاص أوقات شيء يوصل.
1: إيه والله ما عندي ولا سلسة، كان يقول إن ها منو بيعزمنا، أنا ساكتة. أنا كل أعزم.
0: من أنا قاعد أدور ترى الحين.
1: إيه أبو كان يقول لا والله ما حد يدفع. أدري مرة بتتكلم أدريها، قلت لها أنا بدفع. قالت لا مو أنا والله. ما دام مش حلفتي
0: مشكلة. لا تقولين
1: كذا. وقت 30 كليل على حساب الحرمة. يعني هذا يصير مواقف إنه ما تملك شيء والله يعني. والله
0: عادي بالعكس هني تختبرين فيه معادن الأصدقاء يا أم عبد الله.
1: والحين حتى في البار يمكن
0: قدم. صوتك يقطع يا أم عبد الله، صوتك يقطع. ما اسمعش.
1: اقولك يعني في البطاقة بس 50 درهم في البطاقة، ما السحب الآلي هذا البطاقة هاي بس المشين بس 50 درهم اقل.
0: إن
1: شاء الله بي راتب.
0: إن شاء الله يا رب
1: راتب بيها الأسبوع أفرحكم بي إن شاء الله.
0: إن شاء الله هي قالوا إن شاء الله آخر الأسبوع إن شاء الله ينزل الراتب قبل العيد. الله يجمعنا بكل أيام الجميلة يا رب. لا تنسينا من جميل دعواتك يا عبد الله.
1: إن شاء الله الله يوفقكم إن شاء الله.
0: الله يحفظك إن شاء الله.
1: مراتكم وحق مراتكم اللي تبون إن شاء الله كل شيء على بالكم إن شاء الله بكثير. كلكم اللي يسمعونا ولا ما يسمعونا كلهم.
0: الله يحفظك ويحفظهم إن شاء الله جميعا.
1: يعطيكم العافية إن شاء الله وسامحونا.
0: لا طال عمرك مكانك. شاكرك على التواصل الجميل.
1: أهم شيء
0: شباتي
1: والحليب بس.
0: أيوة شباتي وحليب وفلافل من دون طحينية.
1: فلافل دون طحينية والله العظيم.
0: يلا
1: الله يعطيكم العافية.
0: الله
1: يعافيك. مع السلامة.
0: مع السلامة الغالية. مع السلامة. شاكر لأم عبد الله التواصل الجميل ويانا، وكانت وجبتها المفضلة اللي هي فلافل من دون طحينية وشباتي مع حليب. فيا ترى يا صديقي المتابع، شو هي أرخص أكلة مفضلة عندك تأكلها بآخر الشهر لما ما يكون عندك يعني خريدات، أو هي أكلة رخيصة حتى

لو ما كان عندك أو حتى لو كان عندك إخريجات, أحيانا الواحد يميل للمطاعم اللي نقدر نقول يعني أكلها رخيص, يعني شيء سبحان الله الواحد يميل لهذه الأشياء ببعض الأحيان. فشو أرخص أكلة مفضلة عندك؟ تقدر تواصل ويانا عن طريق الاتصال على 600-55-5516 وعن طريق الواتساب 0922-3-1515. رحب بكل أصدقائنا في لايف تيك توك, يا هلا بكم, حي الله عادل, حي الله عبد العزيز النقبي منورنا, حي الله سر, حي الله عطر الياسمين الماسة, واختنا ايفا اكيد, وكل الاخوة والاخوات اللي موجودين معنا بلايف التيك توك. اترككم مع عمرو دياب, وش يقول لك هالمرة؟ يقول لك ضحكت يعني قلبها مال. نسمع الاغنية ونرجع من بعدها وياكم.

0: شو السالفة في وياك عالدرب؟
1: يسعدني مساكم متابعينا الكرام، يا مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا، اكيد على اذاعه الفجيره على ترددها 92.6. اكيد يا صديقي انت رابط حزام الامان وجايب مشروبك المفضل من شاي او قهوه، بس يعني نحن الحين يمكن كارك ما في قهوه. طبعا نحن نعرف ان احنا واصلين لنهايه هذا الشهر، تاريخ اليوم 19/5، فاكيد الاشخاص بيلجؤون الى ارخص اكله مفضله، يعني اكله رخيصه وتكون هي المفضله. فيا ترى شو هي ارخص اكله مفضلة عندك يا عزيزي المتابع؟ مش لازم نتكلم فيها علشان آخر الشهر ونذكرك، بس إنه يعني بشكل عام يعني نبي نعرفها، يمكن أنت تفتح الأفاق لأشخاص يبون يعرفون شو الأكلات اللي يكون سعرها رخيص. خبرونا أكيد أعزائي المتابعين، وخلينا نضحك اليوم بهذا المشوار على الواتساب على 0922-3151-5 والاتصال على 600-55-5516. عندنا ريتا تقول أنا بصراحة يعني الأكلة الرخيصة المفضلة عندي تجيب صمون اللي هو الفرنسي. أنا صراحة استغربت، أنا أدت عزيزي المتابع الحين مستغرب وتقول صمون فرنسي في آخر الشهر وهذه أرخص أكلة، يعني ما أدري شو أقولها صراحة. أنا هذا الصمون ما أشوف إلا أول الشهر يعني. وحتى إيفا بعد جننتني تقول لي أكل أفوكادو. أفوكادو يا إيفا آخر الشهر أقول لك تقولي لي أفوكادو؟ قوات الله يا إيفا تقول أفوكادو تسويها كسلطة وتجيب معه توست وتسوي معه أشياء معينة، ويعني شيء بيكون جدا طيب. تسوي سلطة فواكه، سلطة فواكه قالت إيفا الله يقويها، عفوا سلطة الأفوكادو وأشياء معينة، واللي يعني نص الأغراض موجودة عندها في البيت إن كان بصل وثوم وهالأشياء، هي بس تجيب الخبز والأفوكادو أمورها كلها تمام التمام.

ايضا اختنا حنان تقول فول وفلافل هذه اكثر الاشياء اللي تاكلها. سر تقول شاورما دجاج احبها وارخص اكله ممكن انا اكلها. اما ام فهي تروح وتلجا الى شو؟ الى البراتا يا صديقي اللي متابع البراتا. في اشخاص سبحان الله يحبون ياكلون البراتا خاليه مع جلاس كرك وتلاقي ان يومهم صار جميل بمجرد ما ياكلون هذه الاكله. فخبرونا يا ترى شو ارخص اكله مفضله عندك يا عزيزي المتابع؟ واذا حاب تسمع صوت الوطن ففالك طيب، هيو أيوة عيضا من هالياك بأغنيته الجميلة، نسمعها وتركم معاها ونرجع من بعدها وياكم.

0: آخر.
1: أنتم تستمعون لبرنامج وياك عالدرب مع عبد الله الهاشمي على الفجيرة اف ام.
2: عاد تذكر أحلام لما قالت لك وياك وياك خليني وياك، فلازم نحن نكون وياكم أعزائي المتابعين في هذا المشوار. ويا ترى شو أرخص أكلة تحبون تاكلوها؟ الأكلة اللي يكون سعرها رخيص لكنها المفضلة عندكم، اكتبونا على الواتساب على 0922315 15. بس أنا أحب أنوه وأذكر مرة ثانية إن اليوم والحين بعد شوية بنروح للفاصل الديني تمهيدا لأذان المغرب وبندخل على المغرب أعزائي المتابعين، فبس حاب أذكركم بشيء مهم أعزائي المتابعين اللي بيكون اليوم بتاريخ 19 بعد غروب الشمس، لأنه بيكون الصفاف بالكواكب. الأشخاص اللي يحبون الظواهر الفلكية، فبيكون كوكب الزهرة والمشتري زين، بيكون النجمين الساطعين الوحيدين اليوم في السماء أكيد مع الهلال اللي بيكون موجود. فلهذا السبب إذا أنت من الأشخاص اللي يحبون هذه الظواهر فما عليك، إذا كانت السماء صافية كون برع وابعد عن مكان كان في ضوضاء، يعني إضاءة ضوضاء اللي هي الإضاءة تمام، روح مكان شوية بعيد وتابع وشوف الشم أو شوف السماء، بتلاقي النجمين الساطعين أو الكوكبان الساطعان اللي هو الزهرة والمشتري بلقطة جدا جميلة. طبعا بيستمر اليوم من هي من أمس بدأت زين، بيستمر لين تقريبا تاريخ 9 يونيو، بيقربون أكثر من بعض، فأنت بتشوف هذه اللقطة مثل ما قالوا إن هذه الفرصة الرائعة اللي ممكن انت تعيشها. بيكون يعني الـ الـ الـ بعد غروب الشمس تمام، مثل ما قالوا الـ الـ الـ يعني الـ الـ الـ العلماء الفلك قالوا انه بتكون بيكون مشهد الزهرة والهلال والمشتري بيكون يعني ليلة ممتعة ولا تضاهى. فاذا انت حاب تتابع هذا يا صديقي ما عليك الا اليوم تتابعها. يقول لك بعد غروب الشمس راح يكون كوكب الزهرة والمشتري هم النجمين الساطعين زين، ما بيتغير مكان، بيكونوا جدانك بتلاقيهم. مثل ما قالوا أمس كان اصطفاف الهلال القمر مع كوكب الزهرة زين، وباكر أكيد بيدخل معاهم المشتري وإلى آخر، يعني السماء بتكون صافية ما فيها نجوم كثيرة، بس هالكوكبين والقمر جدامك. وأكيد أنت القمر اللي قاعد تتابعني الحين عزيزي المتابع، أكيد بمدحك يا صديقي، الله يقويك إن شاء الله. وأكيد أتمنى لكم ليلة سعيدة بين أهلكم وناسكم وهذه الأجواء الجميلة. سؤالنا مثل ما خبرناكم، شو أرخص أكلة مفضلة؟

دقاق بالجبن، ما يا سعد يا سلام يا سلام يا سلام، واللي بياكل فلافل واللي كيمه جبن. الجماعه الخير اللي ياكلون شيبس جبن وينهم؟ ما حصلت ولا حد ياكل شيبس جبن، بس في حد يبى براتا مع كرك. فاسال الله ان يقويكم ان شاء الله، واتمنى لكم اكيد ليله سعيده بين اهلكم وناسكم. وباختصار اعزائي المتابعين، لازم تقضون اجمل الاوقات بهذه اللقطات الجميله. في الختام تقبلوا تحياتي، انا اخوكم عبد الله هاشم من الاعداد والتقديم والاخراج. القاكم باكر، واترككم مع اصاله انسان.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كون عيدن.
5: مغندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
6: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
7: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
8: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
9: نام الكبرياء وبقى الشوق واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شيء ينشرى من السوق، شيء تكتسبه مع الدهر. نداء نداء لأصحاب الإحساس والذوق. خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.
10: على الوتر مع عبدالله الهاشمي كل أحد من الساعة 9 إلى الساعة 11 المساء على الفجيرة اف ام.
11: فجيرة اف ام.
10: الفجيرة اف ام 92.6 والهوا شرقي

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. محمد الشرقي يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة الفجيرة ويطلع على مسجدات الوضع الأكاديمي. الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 6 طائرات مسيرة خلال 48 ساعة الماضية. الهيئة الوطنية للإعلام تنظم جلسة في الفجيرة للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي. شركة الاتحاد للقطارات تنظم زيارة للإعلاميين لمحطة الفجيرة للتعرف على مزايا المحطة والاستعداد لبدء التشغيل التدريجي لخدمات قطار الركاب.
0: الأخبار المحلية.
1: أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة دور المؤسسات التعليمية في بناء وعي المجتمع وتمكين أفراده والمساهمة في تعزيز مسيرة التقدم والنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والمعرفة والاستدامة. جاء ذلك خلال تراؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء جامعة الفجيرة للعام 2026 في مقر الجامعة بالفجيرة بحضور معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس مجلس الأمناء وأعضاء المجلس وسعادة الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة. ونوه سموه إلى دعم متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لمتطلبات الجامعة وعملها ومتطلباتها بما يسهم في تعزيز دورها وتحقيق مخرجاتها التعليمية وخططها الاستراتيجية. واطلع سموه خلال لقاء على مسجدات العمل الأكاديمي في الجامعة حيث جرى استعراض عدد من محاوره الرئيسية التي شملت نسبة توظيف الخريجين وحالة التراخيص والاعتمادات الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب عرض المبادرات الأكاديمية والفرص الاستراتيجية للتعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية مختلفة. كما تم استعراض أعداد الطلبة المسجلين في الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2025-2026 والتوقعات المستقبلية لأعداد الطلبة للعام الأكاديمي 2026-2027 واتفاقيات التعاون والشراكات الحالية والمستقبلية التي تسهم في تعزيز دور الجامعة الأكاديمي والبحثي والمجتمعي. حضر الاجتماع سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. انطلقت اليوم أعمال الخطة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 التي ينظمها برنامج الفجيرة للتميز الحكومي بمشاركة أكثر من 80 موظفا من مختلف الجهات الحكومية وعلى مستويات إدارية متنوعة، والتي تستمر حتى 21 من مايو الجاري بهدف اعتماد المؤشرات الاستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية للقطاعات 5 بما يسهم في موائمة الجهود الحكومية مع التوجهات التنموية المستقبلية للإمارة. وتضمن الخلوة عرضا متكاملا للخطة الاستراتيجية إلى جانب جلسات نقاشية مركزة حول أولويات الخطة والتوجهات الاستراتيجية لإمارة الفجيرة بمشاركة فرق عمل

0: عمالين تمثل أكثر من 20 جهة حكومية محلية واتحادية إلى جانب عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية. حول هذه الخلوة يتحدث سعادة الدكتور سليمان محمد الكعبي مدير عام برنامج الفجيرة للتميز الحكومي والمشرف العام على خطة الفجيرة 2028.
1: انطلقت اليوم الفعاليات الخلوة الاستراتيجية لخطة الفجيرة 2028 على مدى 3 أيام إن شاء الله بتكون. اليوم الأول كان هدف الاجتماع مع كل القطاعات الاستراتيجية الخمسة في الإمارة، قطاع الاقتصاد، قطاع السياحة، قطاع الشؤون الحكومية وغيرها من القطاعات الأخرى. كل قطاع مجهز كل مؤشراته الاستراتيجية اللي بناء عليه بيتم قياس نجاح خططهم الاستراتيجية وقياس نجاح الأهداف الاستراتيجية لكل قطاع من القطاعات إن شاء الله. خلال هالثلاث أيام إن شاء الله بننهي اعتماد المؤشرات الاستراتيجية، بننهي اعتماد المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لثلاث سنوات القادمة، وأيضا في نفس اللحظة تدريب وتأهيل فريق العمل وفريق التخطيط الاستراتيجي في كل قطاع من القطاعات الخمسة على قيادة التوجه الاستراتيجي القادم إن شاء الله في الإمارة.
0: أعلنت وزارة الدفاع أن منظومة الدفاع الجوي الإماراتية تمكنت خلال 48 ساعة الماضية من رصد والتعامل بنجاح مع 6 طائرات مسيرة معادية حاولت استهداف مناطق مدنية وحيوية في الدولة. وأكدت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتحييد الأهداف المعادية وفق أعلى درجات الجاهزية والكفاءة دون تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على سلامة المنشآت الحيوية. وفي إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بالاعتداء السافر على محطة براكة للطاقة النووية بتاريخ 17 مايو 2026، أوضحت نتائج التتبع والرصد التقني أن الطائرات المسيرة الثلاث التي تم التعامل معها بنجاح مع 2 منها، فيما أصابت الثالثة مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة في ذلك التاريخ، بالإضافة إلى الطائرات التي تم اعتراضها لاحقا كانت جميعها قادمة من الأراضي العراقية. وأكدت وزارة الدفاع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. وشددت الوزارة على الجاهزية الكاملة للقوات المسلحة للتعامل مع أي تهديدات تستهدف أمن الدولة ومقدراتها الوطنية. تنطلق بالعاصمة أبوظبي وتحت رعاية معالي الشيخ نهيان مبارك النهيان وزير التسامح والتعايش المبادرة المجتمعية عهد ووعد بمشاركة كافة القيادات المجتمعية من خلال الجهد والعمل المشترك لكافة فئات المجتمع للتعبير عن تقديرهم للجهود المباركة من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في دعم ورعاية كافة المقيمين على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين، ولا سيما في أوقات التحديات والأزمات.

0: تنطلق رقميا فعاليات واحتفالات مجتمعية وفنية ورياضية في الأندية والمراكز التجارية والمدارس والجامعات والأماكن العامة بالدولة للتعبير عن المشاعر الصادقة تجاه الوطن وقيادته. الزميلة أنس الشلدي التقت سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن متحدثا لها حول هذه المبادرة.
1: لما نتكلم عن عهد ووعد بالولاء والوفاء من كافة فئات المجتمع مجتمع الإمارات، طبعا نتكلم عن كافة فئات المجتمع، سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة، كل من يقيم في دولة الإمارات فهو إماراتي، وكل من يحب هذه البلد هو ابن لهذه البلد. لذلك تأتي هذه المبادرة بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير التسامح. فكرة يعني أنه هو وزير للتسامح، أي بمعنى يتحدث أو هو يمثل كل فئات المجتمع بأطيافه وأشكاله، ويندل على شيء، على حب الشعب لقيادته لقائده. هذه الكلمة اللي هي نحن منقول، يعني نحن نتعهد ونحن لنا الولاء، كل الولاء منا نحن لك سيدي صاحب السمو. هذه فكرة هذه المبادرة المجتمعية. لذلك نحن نقول لسيدي صاحب السمو لك الولاء، لك المحبة، شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.
0: نظمت الهيئة الوطنية للإعلام جلسة حوارية في الفجيرة ضمن سلسلة جلسات الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 التي تنظمها الهيئة في كل مناطق الدولة لتسليط الضوء على المقاييس المعتمدة وأفضل الممارسات التي تنظم صناعة المحتوى وتعزز البيئة الإعلامية المتكاملة في دولة الإمارات. وسجلت الجلسة حضورا متنوعا من إعلاميين ومؤثرين وصناع المحتوى الهواة والمحترفين، إلى جانب الشباب وطلبة الجامعات وكليات الإعلام الرقمي الجديد استضافهم اليوم مسرح غرفة تجارة وصناعة الفجيرة. الزميل عواطف محمد التقت سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام متحدثا لها عن هذه الجلسة.
2: طبعا اليوم احنا تشرفنا بالتواجد في إمارة الفجيرة وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة استكمالا للحملة الوطنية لمعايير المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات، واللي انطلقت من الأسبوع الماضي. اليوم المحطة الثالثة بعد أبوظبي وعجمان، اليوم احنا في الفجيرة. أنا سعيد جدا بالمشاركة في تثقيف أخواننا وأخواتنا الإعلاميين على هذه المعايير اللي وجدت أيضا لخلق إعلام مسؤول، ونأمل أن تستمر هذه الحملة واللي بتكون إن شاء الله على مدار 6 أسابيع أن تلقى رواج، وأن الجميع يبدأ يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال هذه المنظومة القانونية التشريعية في دولة الإمارات. شكرا لكم.
3: الأخبار الدولية.
0: قتل جندي وأصيب 18 شخصا من جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق اليوم حسب ما أفادت وزارتا الدفاع والصحة السوريتين. وذكر مراسل سكاي نيوز عربية أن التفجير في محيط باب شرقي بدمشق ناجم عن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة في قرب مركز دار التسليح التابع لوزارة الدفاع. أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار. وأنشأ ترامب مجلس السلام للإشراف على خطته لإنهاء حرب غزة وإعادة إعمار الأراضي المدمرة. وقال الرئيس الأمريكي أن المجلس سيتناول أيضا صراعات أخرى. أطفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مزيدا من الغموض بشأن الحرب على إيران عندما قال إنه ليس متأكدا من توجيه ضربة أخرى لها. وقال ترامب في حديث للصحفيين اليوم: قد نضطر إلى توجيه ضربة أخرى لإيران لكني لست متأكدا من ذلك. وأضاف أن إيران تتوسل لإبرام اتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل يوم 28 فبراير الماضي. واعتبر الرئيس الأمريكي أن طهران كانت تتنمر على الشرق الأوسط على مدار 47 عاما.
3: الأخبار الاقتصادية.
0: استكملت شركة قطارات الاتحاد إنجاز محطة الفجيرة للركاب كأولى محطاتها تمهيدا للتشغيل التدريجي خلال الفترة القادمة من العام الحالي، والتي تقع في منطقة مدينة الهلال وتبلغ مساحتها 51,900 متر مربع. وقالت عذراء المنصوري المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب خلال لقائها بعدد من الإعلاميين في زيارتهم لمحطة الفجيرة إن المحطة تقع في موقع استراتيجي في إمارة الفجيرة، وهي قريبة من المعالم والمواقع السياحية، حيث

0: تبعد المحطة عن مطار الفجيرة الدولي حوالي 12 دقيقة، وتبعد عن كورنيش المظلات 6 دقائق وقلعة سكنكم 5 دقائق. وأضافت عذراء المنصوري قائلة:
1: نرحب فيكم في محطة الفجيرة للركاب اللي تعتبر أول محطة تم استكمالها من ضمن خطط المشاريع الخاصة بمحطات الركاب لشبكة السكك الحديدية الوطنية. طبعاً المحطة هاي من المقرر لها أنها تشتغل هاي السنة من ضمن 3 محطات رئيسية: محطة الفجيرة، محطة دبي، ومحطة أبوظبي. طبعاً القطار نفسه سرعته 200 كيلومتر في الساعة، بيسع 400 راكب، وبتكون المدة الزمنية بين أبوظبي للفجيرة ساعة و45 دقيقة، ومن دبي إلى الفجيرة ساعة و6 دقائق. الموقع استراتيجي والله الحمد، مرتبط بمواقع ومعالم مهمة في إمارة الفجيرة، منها جامع الشيخ زايد الكبير، مطار الفجيرة الدولي، شاطئ المظلات، وكذلك قلعة سكمكم. نحن نشوف أن هاي تجربة جدا مميزة للمواطنين الموجودين في إمارة الفجيرة، وكذلك للموجودين في الإمارات الأخرى، لأن هذا الربط بيعزز قيم الترابط المجتمعي، بيكون في عوائد اقتصادية جدا مهمة. ونحن ننتظر بفارغ الصبر تجربة الركاب على قطارات الاتحاد. طبعا طريقة الحجز بتكون عبر عدة طرق، منها بتكون عن طريق الموقع الإلكتروني، عن طريق التطبيق الذكي، وكذلك بعض الأجهزة المتوفرة داخل المحطات. وبتكون في خدمات متميزة داخل القطار، منها الواي فاي، تصميم الكراسي المريحة، استراحة الأقدام، وكذلك طريقة تصميم القطار تعزز الترابط بين الأفراد، في كراسي خاصة للي حابين يشتغلون، في كراسي خاصة للعوائل، كذلك كراسي بعد أو مساحات خاصة لأصحاب الهمم.
2: الأخبار الرياضية.
0: أجرى اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية قرعة خليجي 27، وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعمان والكويت. وتقام البطولة خلال الفترة من 23 من سبتمبر إلى 6 من أكتوبر المقبلين في مدينة جدة.
2: أخبار الطقس.
0: الطقس الصحون لغائم جزئيا، بوجه عام الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 36 درجة ونسبة الرطوبة 20%، وفي دبا بلغت درجة الحرارة 35 درجة ونسبة الرطوبة 32%. أما في الطوين فقد بلغت درجة الحرارة 32 درجة ونسبة الرطوبة 32%، وفي مسافي بلغت درجة الحرارة 30 درجة ونسبة الرطوبة 25%. أما في الفرفار

0: 29%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: من مدينة الشرق ونور مساء النور. حلقة جديدة ودائما عبر أثير الفجيرة اف ام ومن الرئة رئة الإمارات الفجيرة مجازين. وتحياتي أنا أنس لكل الأصدقاء، يسعد لي مساكن. دعوة للمشاركة عبر الواتساب على الرقم 0922231515. طمنوني عنكم، أخباركم، كيف كان نهاركم اليوم؟ وتحياتي للجميع. البداية اليوم رح تكون مع أحلام، يسعد لي هالمساء.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: أكثر من أول أحبكم، تحياتي للأصدقاء جميعا، ويسعد لي هالمساء لكل انضموا لألنا، لكل مين صار

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.

0: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
2: تارجت دستروي.
3: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
6: مساءكم في حب الإمارات ومن رئة الإمارات الفجيرة، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن. تنطلق مستمعينا الأربعاء في 20 مايو وفي العاصمة أبوظبي وبحضور كافة فئات المجتمع ومؤسساته مبادرة عهد ووعد، عهد الولاء والوفاء ووعد العمل والالتزام لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. مبادرة مجتمعية ووطنية يشارك بها الجميع. للوقوف على تفاصيل هذه المبادرة الوطنية أكثر معنا عبر أثير الفجيرة FM سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن. سعادتك أهلا وسهلا فيك عبر أثير الفجيرة FM ودائما مساءك في حب الإمارات.
7: بداية أشكركم حقيقة على الاستضافة، ودائما يعني نحن نقول الطيور على أشكالها تقع، فالمستمعين دائما راقين كرقي هذه الإذاعة. شكرا أستاذة أنس وشكرا لجميع العاملين في هذه الإذاعة الجميلة.
6: أهلا وسهلا فيك. بداية سعادتك حدثنا عن فكرة هذه المبادرة المجتمعية المقامة في العاصمة أبوظبي.
7: طبعا العنوان يتحدث عن نفسه، لما نتكلم عن عهد ووعد بالولاء والوفاء من كافة فئات المجتمع، مجتمع الإمارات طبعا نتكلم عن كافة فئات المجتمع، سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة فقال كل من يقيم في دولة الإمارات فهو إماراتي، وكل من يحب هذه البلد هو ابن لهذه البلد، فأولاد وبنات الإمارات هم كل من يعيش فيها، سواء كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين أو حتى كانوا زائرين لفترة من الفترات، وطبعا يروحون بذكريات جميلة. فنحن بالنسبة لنا الكل إماراتي، لذلك تأتي هذه المبادرة بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير التسامح. فكرة يعني أنه هو وزير للتسامح، أي بمعنى يتحدث أو هو يمثل كل فئات المجتمع بأطيافه وأشكاله، وإندل على شيء على حب الشعب لقيادته لقائده. يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، اللي كان يطمننا في أصعب الظروف، لما كنا نشوفه يعني يمشي مع إخوانه ويعني نسميه زملاء في الحكومة في دبي مول، ونرجع نشوفه في ثاني يوم يتمشى في يعني في المارينا مول في أبوظبي أو غيره من الأماكن. هذه الكلمة اللي هي احنا منقول يعني نحن نتعهد ونحن لنا الولاء، كل الولاء منا نحن لك سيدي صاحب السمو. هذه فكرتها

0: بادر سعادتك.
1: نعم، في البداية جميع فئات المجتمع، كبار صغار نساء رجال، الكل سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، كل من يعيش على أرض هذه الإمارات بيكون طبعا نحن في حملة إعلامية كاملة جهزيلها، وبيكون في عبارة عن كيو آر كود يسحبون عليه، يعني أي واحد ممكن يضغط فقط على الكيو آر كود تطلع له اللي هي صيغة العهد والولاء، وبعدها مثل عادتنا يعني مثل ما تعودنا دائما ننزل هذه الشهادة بتوقيع الشخص نفسه، بعدها نعملها شيرينج أو نشاركها في وسائل التواصل الاجتماعي على أساس نحن الكل نقول نحن نحتفي في دولة الإمارات، نحتفي ب يعني الحمد لله رب العالمين بهذه المسيرة، نسميها مسيرة من الأمن والأمان. بسم الله ما في نعمة يعني نحن أخذناها في هذه البلد مثل الأمن والأمان، هي صحيح. أكثر من أي نعمة أخرى، ونحن ما توفرت لنا كل من يعيش في دولة الإمارات، ما أتكلم نحن فقط كإماراتيين، كل من يعيش في دولة الإمارات ما توفر لها الأمن والأمان إلا للقيادة الرشيدة. لذلك نحن نقول لسيدي صاحب السمو لك الولاء لك المحبة، شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. هي هذه فكرة
0: طيب سعادتك، هلأ اللي عم يسمعنا المستمع اللي عم يسمع حيقول وين أنا رح شوف الكيو آر كود لحتى يقدر يشارك بالمبادرة؟
1: نعم، بتلقونها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في وزارة التسامح والتعايش أو في صندوق الوطن، أو حتى نحن الآن في تواصل مع اتصالات، في تواصل مع دو، يعني اللي هم الشبكات العاديين على أساس الكل تصله مسجات ورسائل. هاي طبعا ما أعد فيها الجمهور، لكن نحن لازلنا في طور هذه المرحلة، زائد القنوات التلفزيونية بتكون في كثير من المولات الرئيسية المتواجدة في دولة الإمارات. يعني غير هذا بتكون في عندنا أيضا جلسات توعوية وورش عمل للطلبة حول القيم الوطنية، سواء أرجع أأكد الطلبة سواء من الإماراتيين أو غير الإماراتيين بعد، بمعنى بالمدارس العامة أو المدارس الخاصة. ويعني أرجع أقول نحن سنصل بهذه نسميها المبادرة إلى الجميع، يعني أطمن المستمعين نحن اللي بنوصل لكم مش أنتوا اللي بتوصلون،
0: لأنه كلنا أكيد نحن يعني شكرا لكم الحقيقة على منحنا هالفرصة الكبيرة لنعبر عن حبنا وولائنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وانتمائنا الصادق الحقيقة سعادتك للإمارات الحبيبة. فرصة لنعبر، يمكن كل حدا فينا كل الفترة الماضية سعادتك كان بيعبر بطريقته الخاصة على السوشيال ميديا، بس أما تجمعنا كلنا تحت منصة واحدة بعنوان عهد ووعد، وعن طريق كتير سهل طريقة الكيو آر كود مثل ما قلت أنت، يمكن بالمولات، يمكن أنتوا رح توصلوا لكل مين عم يسمعنا هلأ ولكل الفئات العمرية، هذه فرصة كتير كبيرة نحن نشكركم عليها الصراحة.
1: حقيقة من يشكر هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي يعني تحمل كل التغييرات اللي حصلت خلال في المنطقة خلال الفترة الماضية، يعني ويعني حقيقة أنك أنت أستاذة أنس تقودي شعب الإمارات اللي فيه 200 جنسية بمختلف الأفكار والأيديولوجيات ونسبها والمذاهب وما إلى ذلك، يعني أنك أنت تحافظي على وحدة الصف طول هذه الفترة والله مهمة ليست سهلة. فكلنا مثل ما أنت تفضلتي كنا نقول لسيدي صاحب السمو شكرا. صحيح. شكرا يا شيخنا، شكرا يا محمد،
0: شكرا أبو خالد،
1: شكرا يا أبو خالد. نعم نعم حقيقة، وشكرا لكل شيوخ دولة الإمارات. صحيح. طبعا هو القائد وهم القيادة حقيقة.
0: صحيح صحيح، الله يحفظ الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان ويعزها يا رب، ويحفظ لنا ويخلي لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. آمين. الحقيقة نحن في نعمة بفضل الإمارات وبفضل قادة وحكام الإمارات، وشكرا لك سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن على هذه الوقفة الحقيقة اليوم معنا عبر أثير الفجيرة أفهم.
1: أكرر شكري لكم، شكرا جزيلا.
2: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
5: تارجت دستروي.
6: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
7: الدول مو بالحجر، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
2: طيار

0: قادة حكيمة وقرار رشيد.
1: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: آخر أخبار الملاعب،
1: تغطيات ولقاءات حصرية،
0: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
1: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندن وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين نبلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
9: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
8: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
9: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
8: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
9: ونقاشات تهم العائلة.
8: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
7: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM.
10: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
9: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM.
10: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. صورة وبس.
1: غلاف المجازين أصدقائنا مع النجمة هيفا وهبي اللي حصلت على حكم نهائي يتيح لها الغناء بمصر، وذلك بعد رفض طعن نقابة الموسيقيين وتأييد إلغاء قرار المنع. إذن بتأييد من المحكمة الإدارية العليا في مصر، وتحديدا الحكم الصادر لصالح الفنانة اللبنانية هيفا وهبي برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية وتثبيت حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار منع منح تصاريح للغناء داخل الأراضي المصرية. إذن ألف مبروك للنجمة هيفا وهبي، وطبعا يعني تمنياتنا لها بالتوفيق. إذن صار فيها تغني بمصر وتقدم كل فعالياتها الفنية بمصر من بعد هالحكم النهائي لصالحها. تحياتي للجميع، متابعة أنا وياكم إيفا، يسعد لي هالمساء. تحياتي لألك عزة، كمان مساء الخير. نوارة كمان مساء الخير. عبد الرحمن تحياتي، وثائر يسعد لي مساءك. طارق كمان وكل أصدقائنا. إذن باقيين سوا على الهواء أنا وياكم، ودائما عبر الفجيرة FM.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. بالمقلوب.
1: وصلنا لا بالمقلوب أنا وياكم كالعادة بنختبر الذاكرة الموسيقية لألكون بسمعكم الأغنية بالشقلوب وأنتوا بتكون تحذروا مين بغنيها وشو اسم الأغنية. يلا نسمع أنا وياكم يلا.

0: حلو أسان أنا وأساس حلو أساس حلمها.
1: بتخيل الأغنية سهلة اليوم، أكيد رح تحذروا مين اللي عم بيغني. بكل الأحوال شاركوني على 0922 3151515 وما حدا ينسى اسمه رجاء، شاركوني عبر الواتساب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. بالمقلوب.
1: نهى عم تقلي أنا بلياك لمجد المهندس. طيب في مين عم بيقول أنا مصر سيف نبيل؟ طيب شو اسم الأغنية إذا كتير مصر؟ شاركنا 0922315515 لنتشارك سوا. كمان مين معنا؟ عم يقولوا لي راشد الماجد. طيب كمان فكروا هيك ركزوا أكتر. مين الفرنس أو الكون؟ هاي مساعدة مني. يلا إذن بسمعكم إياها مرة أخيرة وبعدين لازم تحذروا. خلص بينت يعني. يلا نسمع.

0: أساس حلو أسانا لو أساس حلو أساس حلمها.
1: إذن دعوة للمشاركة على 0922315515. مريم يا مريم يعني فكري أكثر يا مريم فكري أكثر. إذن تحياتي للجميع، باقيين سوا أنا وياكم دائما عبر الفجيرة أفهم.

0: بالمقلوب.
1: دائما أحلى مساء مني أنا أنسى كل أصدقائنا ولكل مين عم يسمع ولكل مين عم بتابع الفجيرة في أم اليوم ولكل الأصدقاء اللي شاركوا اللي ضاعوا اليوم. بس محمد نور عبر الواتساب بعت لي بيقول لي الدنيا دوارة يا أنس، الدنيا دوارة لمجد المهندس. صحيح الحقيقة، من أجمل ما غنى البرنس هيدي الأغنية ومن أحلى أغانيه، وأكيد الدنيا دوارة ومثل ما بتعمل بالأخير بتلف وبترجع لك. بتمنى دائما نرسل رسائل إيجابية لحتى ما يرجع لنا إلا كل شيء إيجابي. محمد نور أنت نمبر وان لليوم، والدنيا دوارة للبرنس إهداء لألك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحرب.

قبرهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. دراما ماجازين.
1: أعرب الفنان حماد هلال عن سعادته البالغة بتكريمه خلال فعاليات مهرجان تريند أوردز، وطبعا أكد أنه هالتكريم بيمثل قيمة معنوية كبيرة لأله ولأي فنان، وبيعكس حصاد سنوات واجتهاد بمجال الغناء والدراما. إذن هيدا التكريم للفنان حمادة هلال، وطبعا بدنا نحكي أنا وياكم عن مصير المداح 7 والجزء 7 وعن إمكانية وجود هذا الجزء. الحقيقة أشار هلال إلى أنه الفكرة لا تزال مطروحة ولكن ليس في الوقت القريب، ووضح أن الخروج من عالم المداح يعد تحدي كتير كبير بالنسبة له من بعد النجاح اللي حققته السلسلة، وقال يمكن يكون في المداح 7 ولكن ليس في العام القادم. التحدي صعب جدا بعد هالنجاح، وإن شاء الله يكون عنا مشروع مختلف في الفترة المقبلة. أيضا على هامش طبعا تكريمه بالمهرجان المذكور قال ودعم شيرين عبد الوهاب وقال عنها فنانة محبوبة وإلى مكانة خاصة، وقال إن حبيبة قلب الكل والله يوفقها ويكرمها بأعمالها الجديدة، ونحن جميعا بانتظار عودتها القوية. إذن بانتظار نشوف إن شاء الله يكون في المداح 7، بما أنه المداح عمل حقيقة شكل نجاح كتير كبير بأجزاء كلها، يعني من الجزء الأول إلى السادس، وتمنياتنا بالتوفيق لألو. ألف مبروك التكريم، وأكيد رح نسمع الذهب لشيرين عبد الوهاب.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. جديد الأغاني في ماجازين.
1: بالجديد أحمد سعد وألبوم قادم بعنوان الفرفوش. الحقيقة يعني ملفت الانتباه بس مش الغريب أبدا على أحمد سعد هيك عنوان الصراحة. إذن أعلن عن طرح ملصق لألبوم جديد عنوانه الفرفوش وتمهيدا للإصدار في الفترة المقبلة. إذن يستعد لتاني ألبوم من ألبوماته. بتعرفوا في 5 ألبومات من بعد الألبوم الحزين صار في عنده ألبوم فرفوش أحمد سعد. تمنياتنا بالتوفيق له وما شاء الله يخزي العين. إنتاج مستمر أحمد سعد اللي طبعا عم يستعد لحفلات قادمة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة وجولة تنطلق من 11 يونيو المقبل. تمنياتنا له بالتوفيق وإن شاء الله الفرفوش يكون ألبوم فرفوش عن جد وغير شكل. نسمع أحمد سعد أنا وياكم.

0: ليلى.
1: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. ماجازين ترند.
2: بالترند تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف الحقيقة للنجم آسر ياسين، وذلك خلال مشاركته لعروسين برقصة عفوية بالشارع، وبمشهد الحقيقة عن جد صار ترند ولقى تفاعل كتير كبير.

إذن هو كان ماشي بالطريق بالسيارة، وقف لقى في عرس، نزل وشاركهم على أنغام المزمار والبهجة والأجواء، وشاركهم الحقيقة الرقصة، وصار ترند من بعدها النجم الموهوب آسر ياسين. آخر أعمال آسر ياسين كانت الاثنين غيرنا، والحقيقة عمل حقق نسبة مشاهدة عالية ومرتفعة مع دينا الشربيني، عمل كتير حلو. تمنياتنا بالتوفيق لآسر ياسين، ومتابعين أنا وياكم بمجازين، ودائما آخر الأخبار الفنية معنا.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.
4: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
4: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
5: اكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة اف ام.
6: ختامها مسك

كالعادة الوقت معكم بيخلص بسرعة، واليوم الأغنية أغنية مسك الختام من وحي هالخبر. بعد النجاح الكبير اللي حققه المنتج والمؤلف مدحت العدل بتقديم مسرحية غنائية استعراضية عن كوكب الشرق أم كلثوم من إخراج أحمد فؤاد، عم يستعد حاليا ليقدم مشروع جديد بعنوان حليم آخر زمن الرومانسية، واللي بيتناول السيرة الإنسانية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. إذن عمل من المقرر أن يتزامن مع الذكرى 50 لرحيل العندليب الأسمر، ورح يقدم العمل في مارس 2027، إذن بمحاولة لتقديم حالة فنية بتستعيد زمن الرومانسية الكلاسيكية وبتحتفي بمسيرة أحد أبرز نجوم الطرب في العالم العربي. كل التوفيق لألهم، فأكيد عرفتوا أنه مسك الختام اليوم رح يكون أغنية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وتمنياتي تستمتعوا وترك لكم إياها مفاجأة نسمعها، وبنلتقى بكرا الله راد. خليكن على الموعد، ودائما على 7:15 بتوقيت الإمارات. كنت أنا أنس معكم دائما بكل الحب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة أفهمها.

اكسترا تايم بعد قليل على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: آخر أخبار الملاعب،
2: تغطيات ولقاءات حصرية،
1: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
2: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
1: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9:00 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير. أرحب بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم عبر أثير إذاعة الفجيرة FM. هذا جلال الحرباوي، يتمنى لكم أسعد الأوقات برفقة زميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد. ونبدأ حلقتنا لليوم الثلاثاء 19 من شهر مايو 2026، والحلقة اللي تحمل الرقم 285 كالمعتاد بالعناوين. وأرحب بكل من انضم لنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ حلقتنا بسم الله الرحمن الرحيم. منتخبنا في المجموعة الثانية لخليجي 27 مع البحرين واليمن وقطر. ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل إلى الفئة A، وبرعاية راشد الشرقي ختام بطولة الفجيرة للتنس. والفجيرة للفنون القتالية سوبر هاتريك في درع التفوق العام للجودو. اختتام سباق زايد الخيري في بودابست بنجاح كبير ومشاركة واسعة. ومنتخب الطاولة يحرز فضية الزوج المختلط في الألعاب الخليجية. واتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أنديتنا في البطولات الآسيوية. والكأس الأغلى تتصدر مشهد الحسم في موسم الكرة الإماراتية. وعربيا، الصراع الثلاثي على اللقب يشعل الجولة الأخيرة بالدوري. كل هذا مستمعينا الكرام والمزيد بعد الفاصل في إكسترا تايم، ابقوا معنا.
1: الفجيرة FM.

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: الفجيرة FM هو شرق.

طبعا مستمعينا الكرام، في حفل كبير استضافت المملكة العربية السعودية واللي تستضيف بطولة خليج 27 في مدينة جدة في الفترة من 23 سبتمبر حتى 9 أكتوبر القادمين، أوقعت قرعة خليج 27 منتخبنا الوطني على رأس المجموعة الثانية مع منتخب قطر والبحرين واليمن. مراسم القرعة مستمعينا الكرام جرت في ميدان الثقافة في مبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة التاريخية بحضور الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد أو رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي عن المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى عدد من نجوم كرة القدم الخليجية السابقين. فيما غاب عن القرعة كوزمن مدرب منتخبنا الوطني، وهذا يزيد تكهنات بشأن مستقبله مع الأبيض، لا سيما أن هناك أكثر من خيار مطروح على طاولة الاتحاد وراح يتم حسمه قبل كأس أو بعد كأس العالم 2026. منتخبنا الوطني يستعد للبطولة من خلال معسكر مغلق ما بين أواخر يوليو وأوائل أغسطس القادمين في أوروبا، وأداء مبارتين وديتين، وراح بينما يدخل المنتخب تجمعه قبل البطولة في منتصف شهر 9 والقادم، ويتوقع أنه يخوض تجربة ودية وحدة إذا أمكن، وهذا راح يحدد بشكل نهائي لاحقا راح يتم تحديده. أما عن المجموعة الأولى فجت السعودية على رأس المجموعة كونها دولة مستضيفة، وضمت المجموعة العراق وعمان والكويت. الآراء اتفقت بأن قرعة البطولة متوازنة بالنسبة لمنتخبنا مقارنة بالمجموعة الأولى، بينما كشف مصدر بالاتحاد بأن البطولة راح تكون محطة إعداد مهمة لبطولة آسيا 2027 اللي راح تستضيفها المملكة العربية السعودية في يناير القادم بإذن الله. اعتمدت المنظمة الأوروبية لجمال الخيول العربية إيكاهو ترقية بطولة الفجيرة الدولية لجمال الخيل العربية إلى الفئة A في خطوة جديدة تعكس المكانة العالمية الرائدة اللي تواصل دولة الإمارات ترسيخها في دعم ورعاية الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضورها المؤثر في مختلف المحافل والمنظمات الدولية المتخصصة، وهذا يجسد ريادتها في تطوير هذه الرياضة التراثية العريقة والارتقاء فيها على مستوى العالم. طبعا هذا الخبر جاء أو هذا القرار جاء خلال أعمال اجتماع الجمعية العمومية 43 للمنظمة واللي استضافت القاهرة برئاسة جاروسلاف لاسينا وبحضور محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية ونائب رئيس إيكاهو،

على المستوى الدولي. هذا التصنيف الرفيع يؤكد حجم الثقة الدولية المتنامية بالكفاءات الإماراتية والخبرات التنظيمية الاحترافية اللي تمتلكها دولة الإمارات في تنظيم أكبر البطولات وفعاليات الفروسية، فضلا عن التزام الدولة المستمر بتقديم أفضل الخدمات للملاك والمربين وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وهذا يساهم في تعزيز مكانة الخيل العربية وصون إرثها مستمعنا الكريم الحضاري في مختلف قارات العالم. وبهذا التصنيف تنضم بطولة الفجيرة الدولية لقائمة البطولات الإماراتية المصنفة ضمن الفئة A، واللي تضم أيضا مهرجان الشارقة الدولي للجواد العربي وبطولة الشراع الدولية لجمال الخيل العربية، ويعتبر هذا تأكيد جديد على المكانة المتقدمة اللي وصلت لها دولة الإمارات في تنظيم بطولات جمال الخيل العربية على المستوى العالمي. محمد أحمد الحربي أكد أن اجتماع الجمعية العمومية أيضا شهد طرح العديد من الموضوعات المهمة اللي تسهم في تطوير منظومة عروض الخيل العربية وتعزيز معاييرها التنظيمية والفنية، وأشاد بحصول بطولة الفجيرة الدولية على التصنيف الرفيع واللي يعكس حجم الجهود الكبيرة اللي بذلت خلال السنوات الماضية للارتقاء بهذه البطولة وتنظيمها وفق أعلى المعايير الدولية. وأضاف أيضا الحربي أن هذه الإنجازات أو هذا الإنجاز يعكس كذلك ثقة المنظمات العالمية في قدرات دولة الإمارات العربية المتحدة وكفائتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى بصفة عامة وفعاليات الفروسية على وجه الخصوص، وطبعا هذا كله بفضل ما تمتلك دولة الإمارات من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية احترافية أسهمت في ترسيخ مكانتها كأحدى أبرز الوجهات العالمية للأنشطة العربية أو لأنشطة الخيل العربية. أيضا الحربي أشار لأن المشاركة الإماراتية في اجتماعات إيكاهو تأتي في إطار تعزيز حضور الإمارات في المحافل الدولية المتخصصة والمساهمة الفاعلة في دعم القرارات والتوجهات المتعلقة بأنشطة وفعاليات جمال الخيل العربية، وهذا يخدم تطور هاي الرياضة ويحافظ على مكانتها وتراثها الأصيل. الجدير بالذكر مستمعنا الكريم إن منظمة إيكاهو تعتبر الجهة المسؤولة عن تنظيم بطولات جمال الخيل العربية، وأيضا هي المسؤولة عن وضع القوانين والشروط الخاصة بعروض جمال الخيل العربية وتحديد منظمي العروض وفئات الخيل للمشاركة وسلامتها، إلى جانب الإشراف على الرعاية والعناية البيطرية الخاصة بها. لا نزال في عروس الساحل الشرقي ورئة الإمارات الفجيرة الحبيبة، حيث توج عبد الغفور بهرزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس الفائزين بمنافسات بطولة الفجيرة للتنس التي أقيمت بدعم ورعاية الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس نادي الفجيرة للتنس، ونظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل بمشاركة 172 لاعبا ولاعبة، وأسفرت أبرز النتائج عن فوز اللبناني جيوفاني سماحة بلقب فئة الرجال، فيما توجت البلغارية إيفا بوسادة بلقب فئة السيدات، وشهدت المنافسة أو منافسات فئة 14 سنة وصول الثنائي الإماراتي محمد وعلي صالح آل علي إلى المباراة النهائية، وهذا الإنجاز متكرر يعكس تطورهم اللافت، وحسم محمد آل علي اللقب بعد منافسة قوية مع أخوه علي. البطولة تعد إحدى محطات سلسلة الطريق إلى مبادلة واللي تهدف إلى اكتشاف المواهب وصقلها على مستوى اللعبة، وتقدم عبد الغفور بهرزيان بالشكر والتقدير إلى راعي البطولة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي والاتحاد الإمارات للتنس والبادل، مثمنا الدعم الذي أسهم في نجاح الحدث، وقال إن نجاح النسخة الحالية دفع النادي إلى وضع خطة منتظمة لتنظيمها لتضاف إلى أجندة النادي سنويا وتماشيا مع خططه في تنويع البطولات اللي يستضيفها. وهنأ بهرزيان اللاعبين الشقيقين محمد وعلي آل علي، وأشاد بمستواهم وإمكانياتهم الفنية المميزة. ومن التنس إلى الفنون القتالية، وإنجاز جديد لإمارة الفجيرة ونادي الفجيرة للفنون القتالية اللي توج بدرع التفوق العام للجودو للموسم الرابع على التوالي سوبر هاتريك على مستوى الذكور والإناث، وهذا في ختام الموسم الرياضي لاتحاد الجودو واللي قيمت فعالياته بصالة الاتحاد تحت شعار حصنتك يا وطن، واختتمت لبطولة الناشئين والناشئات تحت 18 سنة بمشاركة 310 لاعبين من 12 نادي على مستوى الدولة.
الجولة الختامية لبطولات الإمارات المفتوحة للجودو.

لفئة الذكور شهدت صدارة فريق نادي الشارقة برصيد 10 ميداليات وبواقع 5 ذهبيات فضية وفضية وأربع برونزيات. في المركز الثاني يا نادي الفجيرة للفنون القتالية بتسع ميداليات، هم ذهبيتين أربع فضيات وثلاث برونزيات. أما نادي خورفكان فجاء في المركز الثالث عنده 7 ميداليات ذهبية فضية وخمس برونزيات. وعلى مستوى الإناث جاء في المركز الأول فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية وأحرز 11 ميدالية، 4 ذهبيات فضيتين 5 برونزيات. أما نادي كلبة لرياضة المرأة فحل في المركز الثاني وجاب 6 ميداليات، 4 ذهبيات فضيتين. وفريق نادي الشرق لرياضة المرأة جاء في المركز الثالث برصيد فضيتين. في ختام البطولة والموسم الرياضي، الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد قام بمشاركة راشد المهيري رئيس قسم الدعم في مجلس أبوظبي الرياضي وعبد الله المزروعي مدير قسم الدعم بالمجلس ومحمد جاسم الأمين العام للاتحاد وسلطان الكتبي عضو مجلس إدارة الاتحاد بحضور عدد من مسؤولي الأندية المشاركة بتسليم سعادة نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية الدرع الذهبية مسك الختام لموسم الاتحاد الرياضي. ألف مبروك لنادي الفجيرة للفنون القتالية السوبر هاتريك. نروح لمنتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 19 عام اللي راح يخوض مواجهتين وديتين قدام الفريق أو منتخب سنغافورة تحت 19 عام يوم 21 و 24 من هذا الشهر على استاد جالان بيسار في سنغافورة ضمن إعداد الشاب الإماراتي أو الأبيض الإماراتي الشاب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عام القادمة. المباراتين راح يكونوا ضمن تحضيرات منتخب سنغافورة للمشاركة في بطولة اتحاد آسيان تحت 19 عام في 2026، وراح يدشن المنتخب السنغافوري المرحلة الأولى من معسكر التدريبي المركزي استعدادا للاستحقاقات القادمة. الجهاز الفني لمنتخب السنغافوري أكد أهمية هذه المباراتين أمام منتخب الإمارات باعتبارهم اختبار قوي أمام أحد المنتخبات اللي عندها جودة فنية عالية على مستوى الفئات السنية، وهذا يساهم ويساعد في رفع جاهزية اللاعبين سنغافورة واكتساب الخبرات الدولية. سيد أزمير مدرب منتخب سنغافورة للشباب قال إن المباراتين قدام الإمارات تمثل فرصة مهمة للاعبين لاختبار قدراتهم على المستوى الدولي، ومتوقع إن المباراتين يكون فيهم تنافس تساهم في تطوير الأداء الجماعي للفريق قبل بطولة اتحاد آسيان للشباب. وأضاف أيضا أن تركيزنا ينصب على تعزيز الانسجام ما بين لاعبين في منتخب سنغافورة ورفع المستوى الفني والبدني للفريقين. طبعا بطولة اتحاد آسيان تحت 19 عام 2026 تقام في مدينة ميدان الأندونيسية في الفترة من 1 إلى 13 مايو أو

كأس آسيا تحت 20 عام مستمعنا الكريم. في عروس أو في دبي دانت الدنيا، شارك أكثر من 1000 عداء وعداءة من 79 جنسية من جميع قارات العالم، من بينهم 327 إماراتي وإماراتية من مختلف الفئات العمرية من الرجال والنساء في سباق دبي للجري الثلجي. سباق دبي للجري الثلجي، هي نعم، اللي نظم مجلس دبي الرياضي في سكي دبي في مول الإمارات للعام السابع على التوالي. وبعد ختام المنافسات، راشد محمد عبد الله رئيس قسم تخطيط وتنفيذ الفعاليات في مجلس دبي الرياضي، ومحمد العتري المدير التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه طبعا في الإمارات وعمان، قاموا بتتويج الفائزين وتسليم الكؤوس. السباق سباق فئة أو 5 كيلو مترات للسيدات، شهد تألق بيا هانسكي اللي حصلت المركز الأول بعد إنهاء مسافة السباق في 24 دقيقة و41 ثانية. بعدها جاءت في المركز الثاني باولا غارسيا وجابت 27 دقيقة و44 ثانية، ثم جابريلا فاتو بالمركز الثالث. في فئة الرجال أيضا للمسافة ذاتها 5 كيلوغرام انتزع إيغور ميشتون الصدارة، وأيضا يا يون مورينو في المركز الثاني، وفيغارد هانسكي يا في المركز الثالث. أما في سباق 3 كيلومترات، صوفي جيديس جابت لقب السيدات، وطبعا ليست بورغيرا يت في المركز الثاني، وأولغا بولكريفا يت في المركز الثالث. وفي فئة الرجال توج محمد الحساني بالمركز الأول، والمركز الثاني كان ليسون لوندونو، والمركز الثالث لعمر المهيري. وعلى صعيد فئة الفرق، حقق فريق شرطة دبي المركز الأول بمتوسط زمن بلغ 16 دقيقة و37 ثانية، وبعدها يا فريق سي فور مول الإمارات، وفي المركز الثالث يا فريق ذا فايف. وأسدل الستار على الحدث الفريد من نوعه اللي أقيم في درجة حرارة بلغت 4 درجات مئوية تحت الصفر داخل منتجع تزلج أو أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم. المشاركون خاضوا المنافسات في سباق 3 و5 كيلومترات في أجواء رياضية استثنائية، أكيد في أجواء ثلج، في هذا يعني -4، ويوم يطلع برا ما تصدق إن درجة الحرارة في بدأت في الصيف عندنا. ففعلا يعني حتى الخبر إنك أنت سباق جري في الثلج في الإمارات، كل شيء في الإمارات يصير. وأيضا بشارك في السباق، تخيل إن في ناس الأعمار اللي شاركت من 13 إلى 70 عام، وهاي التجربة تعكس حرص دبي على توفير بيئة رياضية مبتكرة تدعم أسلوب الحياة الصحي وتخلي الرياضات الثلجية في متناول جميع فئات المجتمع. عمار يا الإمارات، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان. طبعا هذا مثل هاي السباقات تساهم مستمعنا الكريم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي والإمارات. النسخة هذا العام جت متزامنة مع عام الأسرة، وأقيمت تحت شعار ننمو بوحدتنا لتجمع العائلات والأصدقاء في تجربة رياضية شتوية فريدة عززت التلاحم المجتمعي. في بودابست اختتمت بالعاصمة المجرية فعاليات سباق زايد الخيري اللي أقيم للمرة الأولى في القارة الأوروبية لمسافة 3 و5 و10 كيلومترات، وشارك فيها أكثر من 1000 رياضي ورياضية، واحتشد الآلاف على الطريق القريبة من وسط العاصمة وداخل الساحة المخصصة للحدث من ساعات الصباح الأولى، وتفاعلوا مع البرامج والفعاليات اللي صاحبت الحدث والمسابقات اللي شهدتها الفترة الصباحية. نسخة بودابست ما كانت مجرد فعالية رياضية، لكن في الواقع كانت تجسيد للرؤية الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالإرث المستدام للرياضة كمنصة للتواصل الإنساني والعطاء وصناعة أثر مجتمعي يتجاوز كل الحدود. منافسات فئة 10 كيلو متر فاز فيها كيندي كيموتاي بالمركز الأول في فئة الرجال، ويا في المركز الثاني هيلاري كيبتون، وفي المركز الثالث فشار هيماتي، بينما حصدت فالنتاين جيبيت المركز الأول للسيدات، وفيندكس توت يات في المركز الثاني، وغريلاي بريش

ويمي جت في المركز الثالث. طبعا الفريق الركن المتقاعد محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري قال إن نسخة بودابست هي محطة بارزة في المسيرة العالمية لسباق زايد الخيري وترسخ رؤية دولة الإمارات بشأن قدرة المبادرات الإنسانية على توحيد الشعوب عبر الثقافات والعمل الإنساني. موضح إن ما حدث في بودابست تجاوز حدود الفعالية الرياضية وأصبح تجسيد حي للتضامن والتعاطف والمسؤولية المجتمعية. وأضاف إن التوسع الدولي المستمر لسباق زايد الخيري يؤكد الإرث العريق للعطاء الإنساني المستلهم من قيم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وقال الكعبي إن من خلال كل نسخة نحاول ونواصل توفير فرص نوعية تمكن المجتمعات من التوحد حول هدف مشترك والمساهمة في قضايا تحدث أثر ملموس في حياة الإنسان. تتوجه بعثة فريق فيكتوري يوم الثلاثاء القادم إلى مدينة كالياري الإيطالية، وهذا ترقبا لبدء حملة الدفاع عن لقب بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة. طبعا الكل يعرف فيكتوري تيم، المؤسسة الإماراتية الرائدة وأبطال البحار لسنوات وسنوات وأبطال الإنجازات كذلك. راح تنطلق منافسات الموسم الجديد من هاي المدينة الأوروبية كالياري الإيطالية في الفترة من 30 إلى 31 مايو، وراح يستمر بإقامة 7 سباقات رئيسية في 5 دول مختلفة تمتد فعالياتها حتى شهر 9 القادم. محمد حارب هو اللي يرأس بعثة الفيكتوري تيم وهو المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، اللي عبر عن ثقته بقدرة فريق فيكتوري من مواصلة إنجازات العالمية في ضوء وهذا بسبب التحضيرات المتميزة والروح المعنوية اللي ظهر فيها الفريق في فترة تحضيرات الانطلاق الموسم الجديد. ويحرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتوجيهات من الدكتور أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة ومتابعة جميع أعضاء مجلس الإدارة على توفير كل المقومات اللازمة لتسجيل حضور فيكتوري تيم بما يليق ويواكب قيمته ونجاحات دولة الإمارات أيضا، واللي تتبوأ الريادة عالميا في شتى المجالات وتحديدا على صعيد الرياضات البحرية. حارب أيضا أثنى على جميع أعضاء فريق فيكتوري من الطاقم الإداري بقيادة أحمد سميطي مدير إدارة الفرق الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، والطاقم الفني والمساند، وعلى تضافر جهودهم اللي

دبي لبداية الموسم الجديد، وإن شاء الله على أساس أنه يتواجد في بعثة الفريق السائقون راح يكون متواجدين شون تورينتي حامل لقب بطل العالم للسائقين، واللي يستعد لخوض الموسم الأخير قبل اعتزاله عقب مسيرة حافلة في ميادين السباقات البحرية، بالإضافة إلى أليكم ويكستروم الطامح للمنافسة بقوة هذا الموسم وأحمد الفهيم. وترجع طبعا منافسات بطولات العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة إلى جزيرة سردينا وتحديدا مدينة كالياري بعد غياب منذ عام 2004، حيث سبق أن استضافت 7 سباقات جائزة كبرى، أولها كان عام 98 وآخرها في 2004، وتتزامن مع حقبة هيمنة 2 من أساطير الفورمولا 1 سكوت جيلمان وغيدو كاباليني السائق الأكثر تتويجا في البطولة، وحققوا مع بعض المراكز الأولى في كالياري باستثناء واحدة، وكان فيكتور كونيتش السائق الوحيد الآخر اللي شاركهم هذا الإنجاز بعد فوز عام 2001. طيب إذا بنتكلم عن الرزنامة الموسم الجديد مستمعنا الكرام للرياضات البحرية للفورميلا، تتضمن إقامة سباق في قرغيزستان، ورح يكون في الفترة من 31 يوليو إلى 2 أغسطس القادمين في إيسيكول، وجولتين بعدين متتاليتين في الصين، ورح يتم الإعلان قريبا عن موقع الجولة الأولى اللي رح تقام في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في الصين، وبعديها تي جائزة كبرى في شنغهاي يومي 3 و 4 أكتوبر، بعدين جائزة جدة الكبرى في السعودية وراح تكون من 27 إلى 29 نوفمبر، بعدها محطة أخرى في منطقة الشرق الأوسط راح يتم الإعلان عنها قريبا وراح تكون من 11 إلى 13 ديسمبر، وراح يكون الختام لهذه الفئة في الشارقة في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر القادم. أكد عدد كبير من أبطال المصنفين الأوائل في بطولة جراند سلام للجوجيتسو للموسم الحالي أن حجم التنافس الكبير مستمعنا الكريم اللي شهدته البطولة على مدار العام، إلى جانب المكانة العالمية اللي باتت تحظى بها العاصمة الحبيبة أبو ظبي باعتبارها أحد أبرز وجهات رياضة الجوجيتسو في العالم، هذيل ساهموا في تطوير البطولة إلى أبعد مدى، واعتبر الأبطال اللي تم تتويجهم خلال ختام منافسات البطولة في مبادرة أرينا بمدينة زايد الرياضية أن الفوز بألقاب الموسم والتصدر في التصنيف العام شيء يمثل ثمرة عمل طويل وجهد متواصل، خاصة في ظل المشاركات القوية لنخبة اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم في جولات البطولة. البطل كليمر كارينو المتوج بلقب فئة الحزام الأسود لوزن 94 كيلوغرام قال أن تتويجه هذا الموسم له قيمة استثنائية بالنسبة له، خاصة أن أنهى مشاركته في النسخة الماضية بالمركز 30، وأشار إلى أن حلم الوصول لمنصة التتويج بقى يرافقه منذ بداية مشواره في رياضة الجوجيتسو، وهذا خلى تحقيق اللقب الحالي لحظة خاصة في مسيرته الرياضية. بينما أعرب أيضا البطل فيليبي الفائز في فئة 62 كيلوغرام عن سعادته بأنه حافظ على حضوره القوي في البطولة والتتويج مجددا، وأكد أن جولات أبو ظبي جراند سلام تشهد دائما

0: الرياضية، 140 رامي ورامية شاركوا في هذه الفعالية بتنظيم لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية وبالتعاون مع اتحاد الرماية. طبعا المشاركة الواسعة جت للفئات العمرية من 12 إلى 16 عام في منافسات البندقية الهوائية والمسدس الهوائي 10 أمتار لفئتي المحترفين والمبتدئين، وكانت الأجواء تنافسية عالية. اللجنة المنظمة حرصت على تطبيق أعلى المعايير التشغيلية والتنظيمية من خلال توفير نظام اعتماد إلكتروني باستخدام وإدارة رقمية متكاملة للنتائج والجداول بتقنية QR code، وأيضا المتابعة، هذا كان في متابعة مباشرة للمشاركين. الشيخ سهيل بن بطيء المكتومي الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية أكد أن النجاح الكبير والإقبال الواسع على البطولة يعكسان نجاح رؤية الدولة في دعم الرياضات النوعية والاستثمار في المواهب الوطنية، وصرح بأن فخورين بالمستويات الفنية والتنظيمية اللي شهدتها البطولة واللي تأكد وجود جيل واعد يمتلك الشغف والطموح والقدرة على تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلا في مختلف المحافل الرياضية. وأوضح سعادته أن البطولة تجسد أهمية استمرار العمل على تطوير برامج اكتشاف وصناعة الأبطال ضمن بيئة احترافية مستدامة. وفي تصريحه أن نؤمن بأن الاستثمار في المواهب الرياضية يمثل استثمار مباشر في مستقبل الرياضة الإماراتية، وإحنا نسعى من خلال هذه المبادرات لتوفير مسارات تطوير حقيقية للرياضيين منذ المراحل السنية المبكرة. أما محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الرماية أكد أن البطولة محطة مهمة في ضمن مبادرة رمات المستقبل وبرنامج الإمارات لتطوير الرماية، وقال النيادي أن ما شهدنا من مشاركة واسعة ومستويات متميزة يعكس النجاح المتنامي لبرامج اكتشاف المواهب في رياضة الرماية الإماراتية، ويؤكد أهمية استمرار العمل المشترك ما بين الاتحاد والجهات الرياضية المختلفة لبناء جيل جديد من الأبطال، وهذا ما يسعى له الاتحاد ويحرص من خلال برامجه على توفيره، وأيضا كذلك من خلال التعاون مع برنامج الإمارات لتطوير الرماية على لبناء منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف المواهب. بعد الفاصل للمستمعين الكرام، ختام مميز لبطولة الإمارات للمواي تاي، وكذلك 70 رياضي يشاركون في اختبارات لاكتشاف المواهب.
1: الفجيرة FM على منصات التتويج في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس. في عام 2022 حصلت الفجيرة FM على الجائزة الأولى.
2: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج ناي من إنتاج إذاعة الفجيرة FM الإمارات العربية المتحدة.
1: إعداد وتقديم عواطف محمد. وفي عام 2023 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين فضيتين.
3: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج شبابيك من إنتاج إذاعة الفجيرة.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
4: والجائزة الثانية التي منحت إلى لأنك الأغلى.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة ومن إخراج عبد العالي الحيدوكي. وفي عام 2024 حصدت إذاعة الفجيرة جائزتين.
5: الجائزة الأولى منحت إلى برنامج فيتامين.
1: إعداد وتقديم أنس الشلبي.
6: الجائزة الثانية منحت لومضة بيئتنا أمانة.
1: تأليف حمود محمد وتمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة. وفي عام 2025 نواصل النجاح بوتيرة ثابتة لتحصد إذاعة الفجيرة جائزتين، الأولى ذهبية والثانية فضية.
5: الجائزة الأولى ومضة درهم وقاية.
1: إعداد وتقديم أنس الشلي وإخراج تامر العمري.
7: الجائزة الثانية منحت إلى برنامج حكايات أمي.
1: تأليف حمود محمد، تمثيل فريق عمل إذاعة الفجيرة.

0: عواطف محمد، خديجة علي، عبد الله الهاشمي، والطفلة غالية موعود، ومن إخراج تامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
1: أنتم تستمعون لبرنامج إكسترا تايم مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
2: بنجاح مميز اختتمت منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة واللي نظمها اتحاد اللعبة على مدار 3 أيام في مبادلة دوم نادي الجزيرة بأبوظبي، وشارك فيها 599 لاعب ولاعبة مثلوا 75 نادي وأكاديمية تنافسوا في 86 فئة وزنية تحت إشراف 38 حكم. المنافسات على مدار أيام البطولة شهدت مستويات فنية قوية، كان فيها الندية وفيها الحماس، وقدم المشاركين أداء لافت عكس ارتفاع مستوى التحضير وتطور قدرات اللاعبين في مختلف الفئات العمرية والوزنية وسط حضور جماهيري كبير. حضر منافسات اليوم الختامي عبد الله سعيد النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب بلوبونغ فانغفاين سفير مملكة تايلاند لدى الدولة. وتم أيضا أو شارك النيادي في تتويج الأبطال. اليوم الختامي شهد حضور ياسر سالم السعدي نائب رئيس الاتحاد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد العبدولي مدير إدارة الأنشطة الرياضية بالاتحاد، إلى جانب ناصر المري وأحمد المصعبي ممثلين مجلس أبوظبي الرياضي. وأسفرت نتائج الترتيب العام عن تصدر فريق أبوظبي مواي تاي برصيد 41 ميدالية متنوعة، منها 24 ذهبية، 10 فضيات و7 برونزيات، بينما جاء فريق تايجر كيك بوكسينج في المركز الثاني وحصد 34 ميدالية، 15 ذهبية، 14 فضية و5 برونزيات. وفريق ذا فورس سبورتس جاء في المركز الثالث ب 12 ميدالية، 5 ذهبيات، 5 فضيات وبرونزيتين، وسجل عدد من الأندية والأكاديميات حضور تنافسي مميز ضمن جدول الميداليات، من بينها الخليج للفنون القتالية وهاي سكور سبورت وأكاديمية أدمة ويونيفيرس فيتنس وتايجر للفنون القتالية، وهذا يعكس اتساع قاعدة المنافسات وتنوع مراكز إعداد اللاعبين في الدولة. عبد الله النيادي نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أكد أن البطولة أو بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة قدمت مؤشرات إيجابية مهمة على مستوى المشاركة والتنظيم والأداء الفني، وأشار إلى أن البطولة تعكس حجم التطور اللي تشهده رياضة المواي تاي في

اعتز بمحققة بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة من نجاحات تنظيمية وفنية، وبما شهدته من مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات في الأندية والأكاديميات، وهذا يؤكد قوة القاعدة التنافسية للمواي تاي في الدولة ونجاح خطط الاتحاد في توفير بيئة رياضية منظمة تدعم هذه الأكاديميات والمراكز. وأضاف أن المستويات اللي تم تقديمها من الأبطال خلال المنافسات تعكس الجهد الكبير اللي يتم بذله في الأندية والأكاديميات، ويؤكد أهمية البطولات المحلية في إعداد المواهب ومنحها فرصة الاحتكاك، وهذا يساهم في بناء جيل قادر على تمثيل رياضة الإمارات بصورة مشرفة في الاستحقاقات الدولية. ونواصل العمل على تطوير منظومة المسابقات وتنظيم بطولات نوعية تسهم في رفع المستوى الفني واكتشاف المواهب وتعزيز جاهزية اللاعبين. مجلس الشارع الرياضي يواصل اختبارات اللاعبين الموهوبين ضمن مرحلة الرابعة، وشارك فيها 70 لاعب موهوب، وجرى قياس مهارات وإمكانات المشاركين باستخدام أحدث أجهزة القياس وفقا لمتطلبات كل لعبة. الاختبارات شملت لاعبين في ألعاب التايكوندو، الجودو، الكاراتيه، القوس والسهم، الرماية، التجديف والشراع، والسباحة والمبارزة، كرة الطاولة، ألعاب القوى، الريشة، الطائرة، وهذا كله بهدف تقييم قدراتهم البدنية ورفع تقارير فنية إلى المدربين عبر لجنة متخصصة تتولى تحديد متطلبات المرحلة القادمة من التدريب. ومن المقرر إعادة تقييم اللاعبين مع بداية الموسم القادم لقياس مستوى التطور اللي حققوه في الفترة القادمة. وقيمت الاختبارات في أندية المدام، الذيد، الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكلباء خرفكان دبل حصن، فيما تستضيف أندية الحمرية والشارقة المراحل القادمة من الاختبارات. عمران الجسمي مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس أكد أهمية هاي الاختبارات، وأشار لأنها تمثل الوسيلة المثلى لتقييم قدرات اللاعبين ومتابعة تطورهم في المرحلة أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى. طبعا أيضا بالإضافة إلى وجود لجنة متخصصة بالمجلس أو مجلس الشارقة الرياضي تتولى المراجعة والمتابعة من خلال قاعدة البيانات التفصيلية بقسم رعاية الموهوبين، وهذا يضمن استمرارية تطوير المواهب وتحليل النتائج بعد كل مرحلة. أحرز منتخب كرة الطاولة الميدالية الفضية في منافسات الزوج المختلط ضمن دورة الألعاب الخليجية الرابعة الدوحة 2026 واللي تقام في العاصمة القطرية. طبعا الميدالية جت عبر الثنائي علي الحواي ونور المازمي بعد حصولهم على المركز الثاني بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام الثنائي القطري آية محمد ومحمد عبد الوهاب. هذه الميدالية هي الأولى للزوج المختلط في تاريخ مشاركات طاولة الإمارات في دورات الألعاب الخليجية. راشد عبد الحميد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة رئيس البعثة أكد أن هذا الإنجاز يعكس التطور اللي تشهد اللعبة، ويؤكد أن المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح على المستويين الخليجي والعربي. ألف مبروك لمنتخبنا. اتحاد الرياضات المائية كشف عن تفاصيل بطولة كأس الإمارات للسباحة 2026 للناشئين والعمومي، واللي من المقرر أنها تنطلق خلال شهر يونيو القادم بمسبح نادي المدام الرياضي في الشارقة ضمن برنامج بطولات الاتحاد الرسمية للموسم الرياضي الحالي، وراح تكون منافسات فئات الناشئين يوم 6 و7 يونيو، وراح تشمل المراحل السنية 11 و12 عام و13 و14 عام و15 و16 عام، بينما تقام بطولة العمومي مرحلة تحت 10 أعوام يومي 13 و14 يونيو بنظام النهائيات على مسبح 50 متر. هذه البطولة تأتي ضمن خطط الاتحاد لتطوير قاعدة السباحة الإماراتية ومنح السباحين فرص أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرات في ظل مشاركات قادمة منتظرة من أندية الدولة بمختلف الفئات العمرية، وراح تقام وفق لائحة المسابقات الفنية المعتمدة مع السماح للسباح المواطن بالمشاركة في 4 سباقات فردية كحد أقصى، إضافة إلى سباقات التتابع، فيما تم تحديد يوم الأول من يونيو موعد لإرسال مشاركات فئات الناشئين، و8 يونيو موعد لفئة العمومي وتحت 10 سنوات. ويتضمن البرنامج الفني للبطولة سباقات متنوعة طبعا في الحرة والظهر والصدر والفراشة والفردي المتنوع، إلى جانب سباقات التتابع، وسط توقعات بمنافسات قوية بين الأندية على ألقاب المراحل السنية وكأس التفوق العام.
شهدت مباريات الجولة الثانية من

منافسات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة في كرة السلة فوز أندية الشارقة والبطايح والنصر بالمجموعتين الأولى والثانية، حيث تفوق الشارقة في المباراة الأولى اللي أقيمت على صالة نادي الشارقة على حساب الظفر بنتيجة 88-58، بينما فاز البطايح على الجزيرة 76-68 وفي صالة نادي البطائح ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويقتصر السباق على قمة هذه المجموعة بين الملك والراقي بعد تحقيق الفريقين الفوز الثاني على التوالي. وفي المجموعة الثانية تخطى فريق النصر حاجز 100 نقطة بعد ما تفوق على الوحدة 104-74 في المباراة اللي كان أقيمت على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر بدبي، وهو الانتصار الثاني على التوالي للنصر أيضا. وتقام مباريات المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وعلى أن تمنح أفضلية الأرض للفريق المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، فيما يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الرابع داخل كل مجموعة، وتتأهل كل الفرق إلى الدور ربع النهائي، لكن الترتيب النهائي هو اللي يحدد شكل المواجهات وأفضلية اللعب على الأرض، وهذا يمنح كل مباراة أهمية كبيرة من الجولة الأولى. طبعا الدور ربع النهائي راح يقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، راح يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، مقابل مواجهتين مماثلتين بين فرق المجموعتين وبالعكس. أعلن نادي أبو ظبي للقوس والسهم عن اعتماد المشاركة في بطولتين دوليتين في تركيا وسلوفينيا، وراح يكون أو القائمة راح تتكون من لاعبين سلطان المنهالي، شهاب الساعدي، واللاعبة جمان النجار. وأكد النادي أن بطولة فيورنيكا اللي تقام في سلوفينيا من 28 إلى 31 مايو، بعدها أتي بطولة تركيا من 3 إلى 7 يونيو القادم، وهذا ضمن استراتيجية النادي لتمكين اللاعبين واللاعبات من اكتساب الخبرات من خلال المشاركات الدولية. النادي كان حقق نتائج مميزة في البطولات الماضية اللي نظمها اتحاد القوس والسهم، وآخرها بطولة الإمارات داخل الصالات للكبار على مدار يومي 9 و10 مايو، ثم بطولة الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات واللي اختتمت بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة. أيضا أوضح النادي أن هناك بعض المشاركات خلال الفترة القادمة، منها صيف أبو ظبي والمعسكر الصيفي في أغسطس القادم، بالإضافة إلى الفعاليات اللي ينظمها النادي لاكتشاف المواهب. اتحاد رفع الأثقال أعلن اعتماد مشاركة 4 لاعبين في بطولة آسيا للشباب والناشئين بأوزبكستان في شهر 8 القادم، وذلك خلال استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير المنتخبات الوطنية ورفع مستوى تنافسيتها. الاتحاد في بيان له نوه إلى اختتام مشاركة منتخبنا الوطني ببطولة آسيا

الغفير في وزن 110 كيلوغرام ومؤيد النجار في وزن فوق 110، بينما أحرزت اللاعبة زهرة الهاشمي المركز الثامن في وزن 53 كيلوغرام. إلى معشوقة الجماهير كرة القدم، وخبرنا من اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعلن الحيث أعلن اتحاد كرة القدم الإمارات رسميا آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لموسم 26-27، وهذا بعد حسم ملامح الترتيب المحلي مع إزدال الستار على منافسات دوري أدنوك المحترفين، وبقاء المشهد مفتوح فيما يتعلق ببعض المقاعد المرتبطة بنتيجة نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة إن شاء الله ما بين عين والجزيرة. طبعا كلنا نعرف ونبارك تتويج العين رسميا بلقب دوري أدنوك المحترفين لهذا الموسم 25-26 بعد موسم استثنائي أنهى في الصدارة بدون هزيمة، بينما حل شباب الأهلي وصيفا والوصل ثالثا والجزيرة رابعا والوحدة خامسا. ركزوا معاي في الترتيب مستمعين الكرام، العين، شباب الأهلي الثاني، الوصل الثالث، الجزيرة الرابع، والوحدة الخامس. العين والجزيرة عندهم نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة، وهذه فيها أهمية محلية وقارية. بتقولوا لي ليش؟ حسب الآلية الرسمية اللي أعلنها اتحاد الكرة، فإن بطل دوري أدنوك وبطل كأس رئيس الدولة ووصيف الدوري راح يحصلوا على مقاعد، على ثلاث مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة. منو؟ بطل دوري أدنوك، بطل كأس رئيس الدولة، ووصيف الدوري. طيب منو بطل كأس، منو بطل الدوري؟ العين. بطل كأس رئيس الدولة للآن ما بين العين والجزيرة، راح يكون يوم الجمعة. طيب وصيف الدوري شباب الأهلي. أما صاحب المركز الثالث في دوري أدنوك فراح يشارك في الملحق المؤهل للنخبة، بينما يحصل صاحب المركز الرابع في الدوري على مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا. المركز الرابع اللي هو نادي الوحدة، عفوا نادي الجزيرة حاليا. أهمية نهائي كأس رئيس الدولة اتي وين؟ الأهمية اللي قلنا احنا المحلية والقارية، في حال ان العين نجح وهو بطل الدوري في التتويج بالكاس، بكأس رئيس الدولة، في هاي الحالة راح يتم إعادة توزيع المقاعد، وراح يروح المقعد المباشر الخاص ببطل الكأس إلى صاحب المركز الثالث في الدوري اللي هو الوصل، وراح يتحول المقعد المؤهل للملحق اللي هو الآسي أبطال آسيا 2 لصاحب المركز الرابع اللي هو الجزيرة، والمقعد المباشر في دوري أبطال آسيا 2 راح يروح لصاحب المركز الخامس في دورينا اللي هو نادي الوحدة. عرفتوا ليش النهائي مهم وصراع على لقب؟ هو مش مجرد صراع على لقب محلي، بل أيضا المشاركة مهم للمشاركة القارية، أو ترسم الشكل النهائي للخريطة الإماراتية في البطولات القارية للموسم القادم، في ظل رغبة الأندية في تعزيز الحضور آسيويا ومواصلة المنافسات على الألقاب القارية. احنا في النهاية نتمنى إن شاء الله أن نشوف مباراة تليق بسمعة كرة القدم الإماراتية، مش بس في الملعب مثل ما شفنا في الدوري وشفنا في كأس أديب. نتمنى أيضا يوم الجمعة نشوف مباراة على مستوى الجمهور تعكس الثقافة الرياضية لدى الجمهور الإماراتي، وتشجيع راقي يليق بسمعة الجمهور الإماراتي كذلك. طبعا يوم، طبعا الساعة 7:40 راح تكون يوم الجمعة القمة المنتظرة ما بين العين والجزيرة على أغلى الكؤوس، كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وهي تعتبر واجهة الألقاب اللي لا تزال تنتظر الحسم ما بين العين والجزيرة والجزيرة والعين، وما بين صراع التتويج بالألقاب والتنافس على بطاقات الصعود والهبوط في مسابقات الفريق الأول والمراحل السنية. أسدل الستار حتى الآن على 39 بطولة محلية
تشمل مسابقات الدوري والكؤوس إلى جانب بطولات السوبر الإماراتي والقطري لأندية الدوري.

دور المحترفين. في المقابل مستمعنا الكريم، المنافسة تشتد في الأمتار الأخيرة على 9 مسابقات تقدمها الكأس الأغلى في المواجهة أو الكأس الأغلى اللي هي كأس رئيس الدولة في المواجهة المرتقبة ما بين الجزيرة والعين، إلى جانب الصراع على بطاقة التأهل الثانية إلى دوري المحترفين من دوري الدرجة الأولى وبطاقة الصعود من دوري الدرجة الثالثة، فضلا عن المسابقات السنية المختلفة أبرزها كأس السوبر تحت 21 عام وكأس الإمارات تحت 19 و14 عام ودوريات 13 و11 و10 أعوام. تفصيلا في هذا الموضوع، الجزيرة والعين راح يلعبوا يوم الجمعة في نهائي كأس رئيس الدولة بعد ما نجحوا في تجاوز عقبة نصف النهائي. أطاح فخر أبو ظبي بشباب الأهلي حامل اللقب بنتيجة 1-0، بينما تفوق العين على يونايتد متصدر دوري الدرجة الأولى 2-0 بعد التمديد والأشواط الإضافية في المباراتين اللي أقيمتا على استاد هزاع بن زايد واستاد آل نهيان بأبو ظبي. الفريقين يستعدون للنهائي المرتقب على ملعب البطولات استاد محمد بن زايد، وذكريات آخر مواجهة جمعتهم في نهائي 2015-2016 على استاد زايد ومدينة زايد الرياضية، واللي انتهت بفوز الجزيرة باللقب بعد مفاز بركلات الترجيح 7-6 في المباراة اللي انتهت بالتعادل 1-1 في الوقت الأصلي. تعتقدوا كيف بتكون المباراة والأجواء التنافسية؟ وأيضا اتحاد كرة القدم الإمارات مشكورا اللي قاعد يحضر لهذا اللقاء المرتقب والجميل، نتمنى إن شاء الله أنه يخرج بأفضل صورة. طبعا مباراة جميلة ما بين فريقين كبار، البعض يشجع الجزيرة والبعض يشجع العين، وهذا حق مشروع، ولكن نرجع نركز ونأكد مستمعينا الكرام وجمهورنا الحبيب وعشاق الكرة الإماراتية أن الروح الرياضية يجب أن تتغلب في النهاية على كل شيء. هي مباراة 90 دقيقة، الفائز نقول له مبروك والخاسر نقول له حظ أوفر ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم. أحب أذكركم أن المواجهة راح تكون في استاد محمد بن زايد يوم 22 من هذا الشهر، يعني يوم الجمعة بإذن الله. نتمنى حضور جماهيري وتشجيع يليق بك أيها المشجع الإماراتي ويعكس الرقي الحضاري في التشجيع الرياضي. طيب، في حالة ترقب الآن في عربيا في الدوري المصري، لأن الأول مرة من سنوات

الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الدوري المصري. الترقب لتحديد هوية البطل والفرق اللي راح تشارك في النسخة القادمة لبطولتي دوري أفريقيا والكونفدرالية. يبقى الصراع مشتعل ما بين الفرق الثلاثية الزمالك بيراميدز الأهلي على الترتيب لحصد اللقب والمراكز المؤهلة للمشاركة القارية. راح تقام مباريات الجولة الأخيرة من منافسات مجموعة التتويج في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص. راح يلتقي غدا الأربعاء الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا باستاد القاهرة، وبيراميدز مع سموحة باستاد الدفاع الجوي، والمصري البورسعيدي مع الأهلي في استاد الجيش المصري ببرج العرب. الزمالك يتصدر جدول الترتيب ب 53 نقطة، بيراميدز وبعده ب 51 نقطة، والأهلي حامل اللقب ب 50 نقطة. راح يكون الصراع من نوع آخر لحسم الاتحاد المصري لكرة القدم على التأهل الثاني للمشاركة في الكونفدرالية ما بين سيراميكا رابع بطولة الدوري وزد وصيف بطولة كأس مصر واللي توج فيها فريق بيراميدز قبل أيام. الزمالك يحتاج نقطة واحدة فقط أمام سيراميكا لاستعادة لقب الدوري اللي يغيب عن خزائن بطولاته، بينما بيراميدز يحتاج للفوز على سموحة وخسارة الزمالك للتتويج بالمسابقة ليحصد الثنائية المحلية لأول مرة في تاريخه. في المقابل الأهلي المصري يحتاج للحفاظ على لقب الدوري الفوز أولا على المصري، خسارة الزمالك، تعادل بيراميدز على الأقل في المباريات اللي راح تقام في نفس الوقت. اتحاد الكرة المصري أعلن عن تعيين طاقم تحكيم ألماني للقاء الزمالك مع سيراميكا كيلوباترا بقيادة ساشا ستيغمان، بينما يدير مباراة بيراميدز وسموحة طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود ناجي، وطاقم تحكيم مصري لمباراة البورسعيدي والأهلي بقيادة أمين عمر. رغم أن الزمالك صاحب الفرص الأكبر للفوز بالدوري باعتبار الفريق الوحيد اللي لا ينتظر هدايا منافسيه، بس يحتاج للتعادل أمام فريق طموح اللي هو فريق سيراميكا، إلا أن الفريق الأبيض يعاني نفسيا. ليش؟ يعاني بسبب خسارته على ملعبه وبين جماهيره لقب الكونفدرالية يوم السبت الماضي من اتحاد العاصمة الجزائري بضربات الترجيح. لكن معتمد جمال المدير الفني للزمالك حرص أن لاعبيه يدخلون في معسكر مغلق كان لمدة يومين، والهدف منه توفير الهدوء ولم الشمل وعلاجهم نفسيا أو إخراجهم نفسيا من الحالة اللي هم فيها قبل المواجهة الصعبة أمام سيراميكا. الزمالك راح يفتقد جهود حارس مرمى المهدي سليمان وعمر جابر للإصابة، بينما علي محمود حمدي الونش ومحمد إسماعيل لا يزال غموض حول حالتهم. أيضا في تصريح لإدارة سيراميكا كيلوباترا وافقت على منح حصتها من تذاكر المباراة للزمالك ليكون هو صاحب الحضور الكامل في الملعب. من جانبه يسعى بيراميدز لتحقيق الفوز على حساب سموحة والثأر من خسارته المباغتة 2-1 في الدور الأول. وطبعا أكيد من خلال أو في هذه المباراة راح تبقى الأعين كلها على مباراة الزمالك وسيراميكا، وهم يتمنوا بيراميدز ينتظر الهدية من سيراميكا بأن يفوز على الزمالك. والله يعني مباريات الحلو في مثل هذه الدوريات او في جميع انواع الدوريات ان تكون الاثاره حتى اللحظه الاخيره. طبعا هذا ما يتمناه الجمهور وما يرغب فيه وينتظر الجمهور، لكن بصراحه الله يكون بعون المجالس الادارات والجماهير والاجهزه الفنيه والاداريه. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل لختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الرياضي إكسترا تايم. إن شاء الله نلتقيكم السبت القادم بإذن الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أخوكم جلال الحرباوي وزميلي مخرج الحلقة مبارك سيد أحمد. أترككم بحفظ الله ورعايته، ولا تنسونا كالمعتاد من صالح دعاكم بظهر الغيب. دمتم بألف خير وفي أمان الله.

0: الفجيرة أف أم.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: بالله العظيم، حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاكد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي.

0: هارون رشيد.
1: كل اللي صاير اليوم يا عيال فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.
3: مساءكم في حب الإمارات ومن رئة الإمارات الفجيرة، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق مستمعينا الأربعاء في 20 مايو وفي العاصمة أبوظبي وبحضور كافة فئات المجتمع ومؤسساته مبادرة عهد ووعد، عهد الولاء والوفاء ووعد العمل والالتزام لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. مبادرة مجتمعية ووطنية يشارك بها الجميع. للوقوف على تفاصيل هذه المبادرة الوطنية أكثر، معنا عبر أثير الفجيرة FM سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن. سعادتك أهلا وسهلا فيك عبر أثير الفجيرة FM ودائما مساءك في حب الإمارات.
4: بداية أشكركم حقيقة على الاستضافة، ودائما يعني نحن نقول الطيور على أشكالها تقع، فالمستمعين دائما راقين كرقي هذه الإذاعة. شكرا أستاذة أنس وشكرا لجميع العاملين في هذه الإذاعة الجميلة.
3: أهلا وسهلا فيك. بداية سعادتك حدثنا عن فكرة هذه المبادرة المجتمعية المقامة في العاصمة أبوظبي.
4: طبعا العنوان يتحدث عن نفسه، لما نتكلم عن عهد ووعد بالولاء والوفاء من كافة فئات المجتمع، مجتمع الإمارات طبعا نتكلم عن كافة فئات المجتمع، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه رئيس الدولة فقال كل من يقيم في دولة الإمارات فهو إماراتي، وكل من يحب هذه البلد هو ابن لهذه البلد، فأولاد وبنات الإمارات هم كل من يعيش فيها، سواء كانوا مواطنين أو كانوا مقيمين أو حتى كانوا زائرين لفترة من الفترات، وطبعا يروحون بذكريات جميلة. فنحن بالنسبة لنا الكل إماراتي، لذلك تأتي هذه المبادرة بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير التسامح. فكرة يعني إن هو وزير للتسامح، أي بمعنى يتحدث أو هو يمثل كل فئات المجتمع بأطيافه وأشكاله، وإندل على شيء على حب الشعب لقيادته لقائده.
3: صحيح.
4: يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، اللي كان يطمننا في أصعب الظروف، لما كنا نشوفه يعني يمشي مع إخوانه ويعني نسميه زملاء في الحكومة في دبي مول. صحيح. ونرجع نشوفه في ثاني يوم يتمشى في يعني في المارينا مول في أبوظبي أو غيره من الأماكن. هذه الكلمة اللي هي احنا منقول يعني نحن نتعهد ونحن لنا الولاء، كل الولاء منا نحن لك سيدي صاحب السمو، هذه فكرة هذه المبادرة المجتمعية.
3: من يستطيع المشاركة في هذه المبادرة سعادتك؟
4: نعم، في البداية جميع فئات المجتمع، كبار صغار نساء رجال، الكل سواء كانوا إماراتيين أو غير إماراتيين، كل من يعيش على أرض هذه الإمارات بيكون طبعا احنا في حملة إعلامية كاملة مجهزيلها، وبيكون في عبارة عن QR كود يسحبون عليه، يعني أي واحد ممكن يضغط فقط على QR كود تطلع له اللي هي صيغة العهد والولاء، وبعدها مثل عادتنا يعني مثل ما تعودنا دائما ننزل هذه الشهادة بتوقيع الشخص نفسه، بعدها نعملها شيرينج أو نشاركها في وسائل التواصل الاجتماعي، على أساس نحن الكل نقول نحن نحتفي في دولة الإمارات، نحتفي ب يعني الحمد لله رب العالمين بهذه المسيرة، نسميها مسيرة من الأمن والأمان. أقسم بالله ما في نعمة يعني نحن أخذناها في هذه البلد مثل صحيح. الأمن والأمان هي صحيح. أكثر من أي نعمة أخرى، ونحن ما توفرت لنا كل من يعيش في دولة الإمارات، ما أتكلم نحن فقط كإماراتيين، كل من يعيش في دولة الإمارات ما توفر له الأمن والأمان إلا للقيادة الرشيدة. لذلك نحن نقول لسيدي صاحب السمو لك الولاء لك المحبة، شكرا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. هي هذه فكرة الله.
3: طيب سعادتك هلا اللي عم يسمعنا، المستمع اللي عم يسمع حيقول وين انا رح اشوف الكيو ار كود لحتى يقدر يشارك بالمبادرة؟
4: نعم، بتلقونها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في وزارة التسامح والتعايش.

0: أو في صندوق الوطن، أو حتى نحن الآن في تواصل مع اتصالات، في تواصل مع دو، يعني اللي هم الشبكات العادين على أساس الكل تصله مسجات ورسائل. هاي طبعا ما أعد فيها الجمهور، لكن نحن لازلنا في طور هذه المرحلة. زائد القنوات التلفزيونية بتكون في كثير من المولات الرئيسية المتواجدة في دولة الإمارات. يعني غير هذا بتكون في عندنا أيضا جلسات توعوية وورش عمل للطلبة حول القيم الوطنية. سواء أرجع أأكد الطلبة سواء من الإماراتيين أو غير الإماراتيين بعد، بمعنى بالمدارس العامة أو المدارس الخاصة. ويعني أرجع أقول نحن سنصل بهذه نسميها المبادرة إلى الجميع. يعني أطمن المستمعين نحن اللي بنوصل لكم، مش أنتوا اللي بتوصلون.
1: لأنه كلنا أكيد نحن، يعني شكرا لكم الحقيقة على منحنا هالفرصة الكبيرة لنعبر عن حبنا وولائنا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وانتمائنا الصادق الحقيقة سعادتك للإمارات الحبيبة. فرصة لنعبر، يمكن كل حدا فينا كل الفترة الماضية سعادتك كان بيعبر بطريقته الخاصة على السوشيال ميديا، بس أما تجمعنا كلنا تحت منصة واحدة بعنوان عهد ووعد، وعن طريق كتير سهل، طريقة الكيو آر كود مثل ما قلت أنت، يمكن بالمولات، يمكن أنتوا رح توصلوا لكل مين عم يسمعنا هلأ ولكل الفئات العمرية. هذه فرصة كتير كبيرة، نحن نشكركم عليها الصراحة.
0: حقيقة من يشكر هو سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي يعني تحمل كل التغييرات اللي حصلت خلال في المنطقة خلال الفترة الماضية. يعني ويعني حقيقة أنك أنت أستاذة أنس تقودي شعب الإمارات اللي فيه 200 جنسية بمختلف الأفكار والأيديولوجيات ونسبها والمذاهب وما إلى ذلك، يعني أنك أنت تحافظي على وحدة الصف طول هذه الفترة، والله مهمة ليست سهلة. فكلنا مثل ما أنت تفضلتي، كنا نقول لسيدي صاحب السمو شكرا. هي. شكرا يا شيخنا، شكرا يا محمد بن زايد، شكرا يا أبو خالد. نعم نعم حقيقة، وشكرا لكل شيوخ دولة الإمارات. صحيح. طبعا هو القائد وهم القيادة حقيقة.
1: صحيح صحيح، الله يحفظ الإمارات ويديم عليها الأمن والأمان ويعزها يا رب، ويحفظ لنا ويخلي لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. آمين. الحقيقة نحن في نعمة بفضل الإمارات وبفضل قادة وحكام الإمارات. وشكرا لك سعادة ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن على هذه الوقفة الحقيقة اليوم معنا عبر أثير الفجيرة فم.
0: أكرر شكري لكم، شكرا جزيلا.
2: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية

0: المركز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
6: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
7: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
6: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة.
7: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم. عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
6: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
7: ونقاشات تهم العائلة.
6: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة FM. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
7: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
0: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
6: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
7: مع أنز من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
8: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والاشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك عالدرب.
7: وياك عالدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام.
8: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش.

0: قررت صح.
1: الفجيرة اف ام تيك تايم على الفجيرة اف ام.
2: في تيك تايم لليوم، أفاد تقرير حديث بزيادة إقبال البالغين في الصين على استخدام الدمى المزودة بالذكاء الاصطناعي في مؤشر على ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون وحدهم. وأوضح الموقع أن معرض إلكترونيات المستهلكين CES 2026 شهد عرض قرابة 60 دمية ذكية مزودة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم الشركة أيضا الصينية نحو 80% منها. وسلط التقرير الضوء على صعود قياسي في مبيعات الدمى الذكية خلال 2025 بمعدل 1600 منمية، وحصدت دمية واحدة باسم لاو لاو وهي على هيئة ببغاء إلكتروني ذكي، مبيعات تقدر بنحو 7 ملايين وحدة عبر موقع JD.com بسعر 159 يوان، أي ما يعادل 23 دولار للدمية. أما في خبرنا الثاني، تستعد شركة أوبن AI لدخول عالم الأجهزة للمرة الأولى عبر إطلاق سماعة أذن ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقا لتسريب نشره مسرب صيني على منصة ويبو. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الشركة قررت تقليص طموحاتها مؤقتا في ظل ارتفاع تكاليف تصنيع الأجهزة، لتتجه نحو منتجات أبسط مقارنة بالأفكار الأولى التي طرحت داخليا، ومنها القلم والقلادة. وهذه أخبارنا لليوم.
1: تيك تايم مع عبدالله الهاشمي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام.
1: صحة وعافية على الفجيرة اف ام.
0: ملح الليمون يعتبر حمض الستريك والمتواجد في ملح الليمون هو حمض عضوي ومكون طبيعي للعديد من الفواكه والعصائر الطبيعية، ومن مسمياته ملح الليمون أو حمض الليمون أو حمض مصادر ملح الليمون. يتوفر بشكل طبيعي في الفواكه الحمضية مثل الليمون، البرتقال، اليوسفي والجريب فروت. يتم استخدام حمض الستريك في إعداد الطعام، ويتم إضافته في مكملات الغذاء، حيث تستخدم المكملات الغذائية والصيدلانية ما يقدر ب20% من حمض الستريك المصنع. منتجات التنظيف واللي تستخدم 10% من حمض الستريك المصنع، كما يستخدم كمادة حافظة في المشروبات الغازية والحلويات والمنتجات الغذائية. تستخدم الأطعمة والمشروبات ما يقدر ب70% من حمض الستريك المصنع، ويستخدم أيضاً كمطهر ضد البكتيريا والفيروسات. يستخدم كمادة حافظة في صناعة المنتجات الدوائية، ويدخل كمنتج ثانوي في تصنيع الجبن والخميرة والخبز. تساعد مادة حمض الستريك المتواجد في ملح الليمون في القضاء على البكتيريا الضارة والتهابات الجلد، واللي يمكن أن تكون شائعة عند كبار السن والمدخنين ومرضى داء السكري. كما يمكن استخدامه للوقاية من النقرس إذا ما تم خلطه مع سترات الصوديوم. تعمل مضادات الأكسدة والمشتقة من حمض الستريك على حفظ الطعام وإبقائه صالح للاستخدام لفترة زمنية أطول. فعلى سبيل المثال، إذا رشينا بعض عصير الليمون فوق التفاح أو الموز، فإن هذا يساعد على منع تحولها إلى اللون البني. كما أن تناول الكثير من مضادات الأكسدة يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من أمراض السرطان. أوضحت الدراسات بأن حمض الستريك يعتبر عامل قلوي يعمل على إعادة استقرار البيئة الحمضية، واللي غالباً ما تسببها الكثير من الأطعمة المصنعة، مما يمكن جسمك على العمل بكفاءة أكبر. ونظراً لأن حمض الستريك هو عامل قلوي، فإنه يساعد أيضاً في الوقاية من أنواع معينة من حصوات الكلى، حيث يمنع تكوينها ويعمل على تكسير الأحجار الصغيرة واللي قد تكون بدأت تتشكل في الكلى. وتوصلت إحدى الدراسات بأن استخدام حمض الستريك يساعد على تقليل دهون المخ والالتهابات وتليف الكبد وتفتت الحمض النووي. يساعد حمض الستريك على تفتيح البشرة وإعادة نضارتها، ويعالج حب الشباب، ويساعد على تفتيح المسام والحد من ظهور تجاعيد البشرة. إلا أن الأكثر من تناول ملح الليمون أيضاً له أضرار صحية، وتشمل بعض الآثار الجانبية لحمض الستريك مثل الشعور بالتنميل أو الوخز وتقلص العضلات، تغير المزاج وحدوث تغير في سرعة ضربات القلب، آلام شديدة في المعدة والغثيان. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية.

0: الفجيرة اف ام.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عدال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
0: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
2: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتعينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة، نطوف معكم في أبرز مميزات كل در. معي أنا ناصر اليماحي. متابعين الكرام، في الدرور السابقة منذ حوالي شهر

البغال والصلاني والخاطري، وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة. كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف. كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقتين أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة. نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: فجيرة أف أم. طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة أف أم.
2: أصبحت صحة الأمعاء من الأساسيات في حياتنا، حيث أن الأمعاء النظيفة والخالية من السموم تعزز الهضم وتقوي المناعة وتحسن الحالة المزاجية. إذا كنت تبحث عن طرق طبيعية لإزالة السموم وتحسين صحة الأمعاء، فإن إضافة مشروبات معينة إلى روتينك اليومي سيساعدك. وبحسب تقرير نشره موقع تايمز أوف إنديا، هناك مشروبات تساعدك على إزالة السموم وتطهير أمعائك بشكل فعال، منها مشروب الليمون الدافئ. ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ بالليمون، إنها طريقة بسيطة لتطهير أمعائك. فالليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تساعد على طرد السموم وتحسين الهضم. الشاي الأخضر

0: الأخضر. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة وله خصائص طبيعية لإزالة السموم، فشرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وتحسين توازن البكتيريا الجيدة في أمعائك. عصير الصبار. يعرف عصير الصبار بخصائصه المهدئة والمنظفة، ويمكنه المساعدة في طرد السموم من الجهاز الهضمي مع تعزيز نمو البكتيريا المعوية الصحية. كما أن شرب عصير الصبار باعتدال يمكن أن يقلل الالتهاب ويحسن حركة الأمعاء. خل التفاح. إن تخفيف ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبات يمكن أن يفعل عجائب لأمعائك. ويحتوي خل التفاح على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير الطعام ويدعم الهضم الصحي. الزنجبيل. شاي الزنجبيل هو علاج طبيعي لمشاكل الأمعاء، ويمكن لخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة أن تخفف من الانتفاخ والغثيان وعسر الهضم. كما يحفز الزنجبيل إنتاج اللعاب والصفراء، مما يساعد في تكسير الطعام وإزالة السموم من الأمعاء. ماء الخيار والنعناع. الماء المنقوع بالخيار والنعناع هو وسيلة منعشة لتطهير أمعائك من السموم، فالخيار مرطب وغني بالألياف، بينما يهدئ النعناع الجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم. أخيراً، ماء بذور الشمر. ماء بذور الشمر هو علاج قديم لتطهير الأمعاء، ونقع بذور الشمر طوال الليل، وشرب الماء المصفى في الصباح يمكن أن يقلل من الانتفاخ ويحسن الهضم وينظف أمعائك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: لفجيرة اف ام. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: قررت أن أختلي بنفسي 40 يوما في مكان منعزل، بعيدا عن الناس، بعيدا عن شواغل التكنولوجيا، بعيدا عن ملهيات الحياة. هذه بداية كتاب 40 يوما. الكتاب خلاصة تجربة شخصية فريدة مر فيها الشخصية الإعلامية السعودية المعروف أحمد الشقيري. اعتزل الناس لمدة 40 يوم في جزيرة نائية بعيدا عن التكنولوجيا والناس والضوضاء. بهذه الفترة مارس التأمل، القراءة، الكتابة، وخرج بمجموعة من الخواطر والدروس اللي صاغها في هذا الكتاب. الكتاب مقسم ل40 فصل تتكلم عن علاقتنا برب العالمين، أهمية الصلاة والتأمل، معنى الرضا، وأيضا الجانب النفسي اللي هو التحرر من القلق، التوازن بين الماضي والمستقبل، وحتى العيش في الحاضر. يتكلم أيضا عن الجانب الاجتماعي، كيف ممكن تبني علاقات صحية، كيف تستمع للآخرين، وكيف تتعامل مع الناس برحمة. الكتاب أيضا يتكلم عن الجانب العملي في إدارة الوقت، تطوير الذات، القراءة، البساطة، والعيش وفق الأولويات. الكتاب مكتوب بأسلوب شخصي جداً، كأنه دفتر يوميات مليء بالاقتباسات الملهمة، الحكم، التجارب، يجمع بين البعد الديني والإنساني والفكري بأسلوب سهل وقريب من القارئ. الكتاب خلاصة لرحلة داخلية مدتها 40 يوم تصلح كخطة حياة، تذكرنا بأن التوازن بين الروح والعقل والجسد أساس السعادة. دعوة أيضاً للقارئ أن يخوض تجربته الخاصة في العزلة والتأمل لإعادة ترتيب حياته. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب 40 يوما.
0: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وبعدنا مستمرين في الأمثال ومعانيها. يقول المثل: اللي يطلب العالي يصبر على الراش، والمعنى دلالة على الصبر على مصاعب الحياة للوصول إلى نتائج مثمرة. ويقول المثل: لمسافر له في البحر طريج، ومعناه دلالة على أن الله تعالى يسهل الأمور ويذللها لمن يشاء، فعليك أن لا تيأس. ويقول المثل: وش لك بالبحر وهواله ورزق الله على السيف، دلالة على من يبحث عن المشقات الوصول إلى هدف بعينه ويغفل السبيل السهل والمتاح له. ويقول المثل: اللي ما يقيس قبل لا يغوص ما ينفعه الغوص عقب الغرق، ومعناه من يدخل المخاطر ولا يحسب حسابها سيهلك لا محالة ويقع في شر أعماله. والمثل يقول: الصديج قبل الطريج، ومعناه يدل على أهمية اختيار الصديق. ويقول المثل: حظه يكسر الحصى، ومعناه يدل على أن الشخص يتحلى بحظ جيد. يقول المثل: اقط خيط وخيط، ومعناه يقال لمن في غير وعيه ولا يحسن الكلام ويخطئ فيما يريد أن يوصل له. ويقول المثل: اللي ما يعرف الصقر يشويه، ومعناه يقال لمن يفعل شيئا يجهله أو يقوم بحرفة لا يفقه بها. ويقول المثل: الحي يحييك والميت يزيدك غبن، ومعناه الدعوة إلى عدم مخالطة الأغبياء. ويقول المثل: اللي في الجدر يطلعه الملاس، ومعناه دلالة على أن الأخبار المخفية في الوقت الحالي سوف تظهر مع الأيام، ويحاكي المثل الشامي: بكرة بيدوب التلج ويبان المرج. ويا خبر اليوم بفلوس باكر ببلاش. ويقول المثل: حالات الثوب رقعته منه فيه، ومعناه أنه يحث الإنسان على أن يجتمع مع من هو من أصله وفصله، سواء في زواج أو عمل أو غيره. ويقول المثل: اللي ما يعرفك ما يثمنك، ومعناه دلالة على أن الشخص الذي لم يعاشرك ولم يجرب طباعك لا يعطيك حقك ولا يقدر مكانتك. ويقول المثل: لو كل من ياب نير ما تم في الوادي شير، ومعناه دلالة على أن لكل مهنة إنسان يمتهنها ولكل حرفة شخص يؤديها على أكمل وجه، فلو أتى كل شخص بفأسه وذهب ليحتطب لما بقي في الغابة شجرة واحدة. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.